0: في ساعات بعد الظهر والمساء العقرب بينشط في السفر والاتصالات والتنقلات أغلبها لمسافات قصيرة، بيكون عنده تعامل إيجابي مع أخ أو مع جار، والسهرة ممتازة للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي.
1: القوس بطل الأبراج اليوم،
0: مليان طاقة ولكن في نفس الوقت مقيد، بقدرش يقوم بأي خطوة جديدة أو أي مبادرة جديدة إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. في ساعات المساء هناك تركيز بروح على الميزانية، وفي احتمال يحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل.
1: شو أبرز ما عندي الجدي؟
0: نوع من التعب سيطر عليه مبارح واليوم ما زال مسيطر عليه معظم ساعات النهار، فبنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك أثناء التعامل مع الآخرين، ما تعصب على كل صغير وكبير، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري تراكم عندك من قبل وما تبادر ولا بأي عمل جديد. في ساعات بعد الظهر تدريجيا بيبدأ صفحة أفضل من قبل، وفي المساء يمتلئ نشاطا وحيوية وقدرة على السيطرة على زمام الأمور.
1: كيف أمور الدلو؟
0: الدلو نشط اجتماعيا في بحر النهار تقريبا زي امبارح، مع اختلاف ان اليوم اصعب، اذا في صديق وعد ينفذ له مطلب على الاغلب مش راح يطلع في ايده، كمان اذا وجهت له دعوة من قبل والغيت في اخر لحظة كمان ما يستغرب. واللي بيزيد الطين بلة انه في ساعات بعد الظهر والمساء بيدخل فترة لسه اصعب من النهار، رغم المصاعب اللي بيشوفها بيلاحظ انه هو كمان نفسيته تعبت بالمساء، فنصيحة له ينتبه لأكله لراحته وان يخلد الى الراحة.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت مركز أكثر شيء على عمله على مركزه الاجتماعي، بنقول له خلو المسار بيمنعك تقوم بأي خطوة جديدة مهمة في مجال العمل، سواء كان موظف أو مثلا بده بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري، بنقول له لا انسى هذا اليوم تماما ما بيعطيك النتيجة المطلوبة. في ساعات بعد الظهر والمساء الحوت هو اللي بينشط اجتماعيا وبيلتقي الأصدقاء بحفلة أو مناسبة سعيدة.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: المرة يريد تروحنا على إنجلترا، في عنا ممثلة اسمها أوليفيا ويليامز.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: نتابع كافي شو ونصل إلى الفقرة التالية.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
0: و788 أصبحت نيويورك الولاية 11 من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1945 هزم حزب المحافظين الذي كان يرئسه وينستون تشرشل في الانتخابات العامة، مما منح الفرصة لحزب العمال ليحقق الأغلبية للمرة الأولى في تاريخ انتخابات المملكة المتحدة. بعد أيام من قيام ثورة 23 يوليو 1952، تنازل فاروق الأول ملك مصر والسودان عن العرش في مثل هذا اليوم. وأيضا من عام 1956 قرار الرئيس جمال عبد الناصر الشهير بتأميم قناة السويس. أما فيما يتعلق بالتواريخ العلمية الفضائية، لعام 1971 جرى إطلاق المهمة الخامسة من برنامج أبولو التاسع لوكالة ناسا الأمريكية إلى القمر. في عام 2016 حطت الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية سولار إمبالس 2 في أبوظبي بعد أن أكملت رحلتها حول الأرض لأكثر من 16 شهراً عقب إطلاقها، لتكون أول طائرة من نوعها تحقق هذا الإنجاز. ومن الأحداث الفنية اخترت لكم العرض الأول لأوبرا بارسيفال للمؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر، والمكونة من 3 حركات.

في 26 من تموز لعام 2024 من الأحداث الفنية انطلاق حفل افتتاح طبعا الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة باريس مع الكثير من الفنانين الذين شاركوا البطولة التي جرت إضافة إلى العاصمة في 16 مدينة فرنسية. ومن منا لا يذكر حفل الافتتاح الذي شهد عودة المغنية الكندية سيلين ديون بعد غياب 4 سنوات بسبب مرضها طبعا، ونحن سعداء أن تعود إلى جمهورها بانتظارها في باريس تحديدا مجددا هذا الخريف لعشر حفلات. ويوم أدت أغنية أديت بياف الشهيرة الرائعة بأدائها المميز.

واو، المواليد كثر للسادس والعشرين من تموز. الكاتب الإيرلندي المعروف جورج برنارد شو، الذي بدأ في النقد الموسيقي والأدبي قبل أن يتفرغ إلى المسرح، عرف بأسلوبه الكوميدي النقدي، وكم من الأقوال والأفكار التي نستشهد بها نقلا عنه. من مواليد اليوم روجر تايلر، المغني الملحن الإنجليزي، انطلق مع فرقة سمايل قبل أن ينضم إلى كوين كعازف باتريل، كتب فيها عدة أغنيات لاقت الشهرة، بقي في الفرقة إلى وفاة مغنيها الرئيس طبعا فريدي ميركوري، وعزف مع فنانين آخرين، أنتج لآخرين وأصدر ألبومات منفردة. نستمع إلى أشهر الأغنيات أيضا اللي ألف لكوين.

ونعايد أيضا فنان بريطاني آخر مايك جاجر الموسيقي الشاعر مؤسس الشريك للرولينج ستونز فرقة الروك الأقدم التي لا تزال منذ انطلاقها عام 1962 إلى اليوم تحيي الحفلات. وسنستمع إلى آخر إصداراتها منذ أيام طرحت الألبوم 25 في مسيرتها ومن إحدى الأغنيات

ومن الأسماء الراحلة لهذا اليوم الكاتب المصري توفيق الحكيم، أحد رواد الرواية والأدب العربي، المخرج المصري محمد خان، أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية في الثمانينيات، وأيضا لعام 2025 رحل في مثل هذا اليوم الملحن الكاتب المسرحي والموزع وابن عاصي وفيروز زياد الرحباني، اللي اتسمت أفكاره بالعمق وأسلوبه بالنقد اللاذع والسخرية.

0: يسعدها يسعدها ويبعدها شو وعدنا ابدا ما بتفرق مع حدا صرنا بدنا نبيع المعز الخواتم
1: ما حدا لا حدا.

0: القدر. ترقبوا التحية الخاصة لزياد الرحباني في آخر فقراتنا تقريبا عند 10:45. الآن أترككم مع الرياضة وصدام صديق.
1: صباح الخير. البداية بتوفرص الدراجات الهوائية في النسخة رقم 113 التي تختتم اليوم بالجولة 21 على جادة الشانزليزيه مع حسم السلوفينيتا داي بوغاتشار الصراع على اللقب بتتويج خامس معادلا الرقم القياسي مع صاحب 27 سنة سوى قطع خط النهاية اليوم مع تقدمه بفارق 6:26 عن أقرب المطارد البلجيكي إيفني بول. وبوغاتشار أنهى المرحلة 20 بالأمس رابعا رفقة زميل المكسيكي ديل تورو الذي أمن من جهته المركز الثالث في الترتيب العام والفوز بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب. هذا قد فاز الدراج الإكوادوري ريتشارد كارباز المرحلة 20 بالأمس في جبل الألب. في الفورمولا 1 ينطلق البريطاني لاندو نوريس حامل اللقب من المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى المرحلة 11 من بطولة العالم مستفيدا من عقوبة مواطني لويس هاملتون حامل 7 ألقاب سابقة وسائق فيراري الذي عوقب بـ3 مراكز لينطلق رابعا. نوريس ينطلق من المركز الأول للمرة الأولى هذا العام فيما متصدر ترتيب العام الإيطالي كيمي أنتونيلي حل رابعا في التجارب التاهلية لكنه عوقب بـ3 مراكز وينطلق سابعا. من جهة ينطلق شارلو كلير سائق فيراري من المركز الثاني والأسطوري أوسكار بياستري من المركز الثالث. في كرة القدم انطلاق كأس أمم أفريقيا للسيدات في المغرب اليوم بعد تأجيل 4 أشهر بمشاركة 16 منتخبا وهو العدد الأكبر في البطولة. قسمت في المنتخبات إلى 4 مجموعات. في المجموعة الأولى تقص صاحبة الضيافة المغرب شريط الافتتاح أمام المنتخب الكيني في الرباط. يسبق ذلك مباراة المنتخب الجزائري مع السنغال في ذات المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية تلعب جنوب أفريقيا وساحل العاج مع بوركينا فاسو وتنزانيا. في المجموعة الثالثة نجد المنتخب النيجيري صاحب 10 ألقاب قياسية وحامل اللقب ويلتقي في هذه المجموعة منتخب مصر وزامبيا ومالاوي. فيما تضم المجموعة الرابعة غانا الكاميرون مالي ورأسيا الأخضر. البطولة تمنح المنتخبات الأربعة التي تبلغ المربع الذهبي بطاقات مباشرة إلى مونديال برازيل 2027. في كرة القدم الرجالية انتقالات اللاعبين الصيفية في أوروبا والصراع بين العملاقين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على خدمات الإيفواري الشاب يان دياموندي لاعب لايبزيغ الألماني صاحب 19 سنة الذي تألق في موسم كبير مع النادي الألماني كما ساهم في قيادة منتخب بلاده ساحل العاج الأدوار الإقصائية في المونديال. ريال مدريد وفق للتقارير تقدم بعرض لضم اللاعب يصل إلى قرابة 100 مليون يورو. كما توصل اتفاق مبدئي مع النجم الشاب على عقد لـ5 أعوام وكان دياموندي الجناح الاستثنائي قد توصل من جهته إلى اتفاق أيضا مع نادي البي اس جي من أجل الانتقال إلى صفوفه. وفق للتقارير إلا أن فريق العاصمة الفرنسية لم يقدم المقابل المادي المطلوب للنادي الألماني الذي يطالب بأكثر 120 مليون يورو كقيمة انتقال للنجم الإيفواري الشاب. في أخبار الانتقالات أيضا أعلن بالأمس باريس سان جيرمان الفرنسي عن رحيل الكوري الجنوبي كونغ لي إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل يصل 40 مليون يورو وفق للتقارير. وكان الكوري الجنوبي قد أمضى 3 مواسم مع البي اس جي وحقق فيها 3 ألقاب محلية ولقبين في دوري أبطال أوروبا. وقع صاحب 25 سنة عقدا مع النادي الإسباني حتى 2031. تقارير إسبانية من جهة أخرى ربطت بين أرسنال الإنجليزي وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الذي تبقى في عقده عام مع النادي الملكي مع رغبة الريال في الاحتفاظ بخدمات نجم الفريق البرازيلي. وأشارت تقارير أن المدرب البرتغالي جوزي مورين المدرب الجديد لريال مدريد طالب بإبقاء فينيسيوس في صفوف الريال. جوزي مورينيو الذي تولى تدريب الملكي خلفا للإسباني أربيلو عودة ثانية لسبيشال ون إلى ريال مدريد بعد الفترة الأولى التي قضى فيها 3 مواسم مع النادي الإسباني توج فيها بلقب الدوري بين 2010-2013. بإذن الله أخبار رياضية للقاء.
0: شكرا صدام صديق.

0: نصل إلى آخر فقرات هذه الساعة في برنامجنا.
1: لقاء الصباح
0: معنا في هذه الفقرة من سوريا ملك الشنواني، الباحثة الكاتبة رئيسة تحرير موقع سوريا من حكت، وأيضا لديها اهتمامات كبيرة في قضايا التهميش والحريات في وطنها. أهلا وسهلا فيك عزيزتي ملك، إن شاء الله تكون عم تسمعنا ملك. ألو ألو نو ما عم تسمعنا، بنحاول الاتصال مجددا بسوريا، دائما المشاكل الاتصالات ربما مع ملك، بنحاول نسمع أغنية ونعود للاتصال بضيفتنا.

0: مونتي كارلو الدولية برفقتكم إلى ضيفتنا ملك الشنواني. صباح الخير.
1: صباح النور، عم تسمعوني؟
0: عم نسمعك يا ملك، ما أحلى هالصوت الملكي كمان. كيفك اليوم؟
1: صباح الخير وعذراً كان عم يقطع الخط. تمام أهلا وسهلا، شكراً على المقابلة.
0: شكراً لحضرتك. إذن اليوم عمل المرأة في المنزل هو أمر طبيعي، دائماً ما نسمع ويقال هذا الأمر، ونحن تربينا ونشأنا على هذا المفهوم، ولكن أصوات تطالب بالاعتراف بهذا العمل. خبرينا عن النقاب اللي أطلقتوها من فترة كتير قصيرة في دمشق، وبتحمل يعني اسم لافت، نقابة ربات المنازل.
1: الحقيقة هو مشروع أو فكرة يعني بلشت بال 2023-24 بين مجموعة من السيدات، أنا واحدة منهم. دائما كان يعني في تذمر عند ربات المنازل من كتر الأعباء، من صعوبة العمل، من عدم التقدير. أنا حقيقة كنت مشغولة كتير بالعمل خارج المنزل، فلما صار عندي عائلة، صار عندي طفل، كان مثل باب سري وانفتح حقيقة على عالم ما كان مبين قديش هذا العمل بيستوجب جهد، بيستوجب طاقة، وقديش هو أبدا غير مرئي. بنفس الوقت اللي هيك واحدة من الأفكار اللي كتير نحكي فيها، أنه بينحكى أنه ربت منزل لا تعمل. فهي الفكرة كتير مستفزة لما تقوليها لأي ست أنه أنت بتعرفي أنه أنت تقال أنه أنت لا تعملي، هي فعليا ما توقف شغل. فلذلك فكرنا أنه كل الأعمال التانية بعيدا عن أشكال تقدير المختلفة، هي إلى نقابات الطالب أساسا بتقديرها وبالمقابل المناسب إلى هذا العمل. مع أنه يعني أعداد كبيرة كتير بتعمله، هو جزء أساسي من وجودنا كلياتنا. ما في طفل، ما في أسرة بتقدر تعيش بدون ما يكون في رعاية وبدون ما يكون في إدارة للبيت. فحسينا أنه ليش لحتى ما يكون في نقابة؟ شو هاللا اعتراف الكبير والمشحف؟ ويمكن لازم يعني كان يصير هذا الشيء من زمان، بس خلينا نبلش فيه هلا.
0: نعم، هي خطوة أولى ملك الشنواني، بس ما بعرف هل وضعته مثل بقية النقابات أهداف، يعني طلب بحقوق بواجبات. هناك من يعني ما في، في كتير ما حيعتبروا أنه هي وظيفة رسمية، مثلا بتمنح صاحبتها حقوق مثل الراتب، التقاعد، التأمين. فشو هي الأسس لهذه النقابة؟
1: هلا فعليا نحن اهدافنا حاليا هي تمثيل مصالح ربات المنازل، ومن ثم نشتغل على تعزيز قيمه العمل المنزلي وتقديم التقدير اللازم له. هذا التقدير قانوني بالدرجه الاولى، بمعنى الاعتراف فيه كعمل بالاوراق الرسميه، الاعتراف الاجتماعي فيه، لا ينظر له انه هو يعني تحصيل حاصل او انه هو اساسا ما له شغل، بالاضافه لدعم هذا العمل. يعني في كتير امور مرتبطه فيه، متعلقه بالتاهيل الخاص فيه، متعلقه بالاصابات الخاصه فيه، متعلقه بالجهد وشكل الرعايه المطلوب للقائمين عليه. فنحن عم نفكر بكيف نحصل على هي الرعايه او هي الحاجات اللي نحن بدنا اياها. طبعا ببلد مثل سوريا حاليا انت طالعه من حرب، انت الدوله عندك ما فيكي تعتمدي عليها بانه هي تقدم الواجب اللي مطلوب منها. فنحن عم نلتفت لانفسنا انه نحن كيف فينا نكون عم نتبادل الموارد اللي موجوده عندنا. النقابه بلشت تساعد بتقديم احالات، بمعنى نحن في عندنا خبراء قانونيين، نفسيين، أطباء، ناس عندها استعداد تساعد. فنحن عم نحاول نشبك مبدئيا بين اللي عندهم حاجات واللي عم بيقدموا خدمات ومقتنعين انه يعني ربات المنزل يستحقنا ذلك.
0: نعم. طب لدي سؤال، اللي هن مشاركين، يعني حضرتك احدى المؤسسات، فالمشاركين معك شو المستوى لديهم؟ يعني في، خلينا نعترف انه لدى المرأة دائما قناعة بانه هذا واجبها، فاليوم في أصوات عم تقول هذا واجبه، ولكن على الطرف الآخر أيضا هو واجب أن يعاون، مثله مثل الأولاد اللي كمان ينبغي أن يعاونوا. فالمستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي عم تاخدوه بعين الاعتبار، حتى التفكير؟ خبرينا شوي عن المنضمين معك.
1: المجموعة حقيقة الأولية حاليا حوالي 100 سيدة متنوعين يعني بالمناطق، متنوعين بالخبرات الأخرى الإضافية للعمل المنزلي، بس كلياتنا حاسين إنه يعني هذا العمل بحد ذاته هو يستحق التقدير. واحدة من أشكال التقدير هي كيف بيتوزع داخل المنزل فعليا، يعني ضمن الوضع الاقتصادي وضمن أنه النساء أساسا هن بشكل كتير كبير معيلات أو بيحاولوا يجيبوا من الاقتصاد المدفوع ما يمكن أنه يدخل على هذا البيت، فهن كمان بحاجة إلى مساعدة بالواجبات الغير مدفوعة بهذا العمل. هي واحدة من قصص كتير نحن رح نكون عم نشتغل عليها غالبا عبر حملات مناصرة خلال الوقت القادم لتتناول كل واحدة منا قضية من القضايا اللي هي عم تثقل كاهل ربات المنازل، ولنشوف شو الإمكانيات اللي ممكن نحقق فيها، شو المطالبة الممكنة قانونيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لحتى نكون عم نكرسها. عم نحاول نستفيد أساسا من يعني الأفكار الموجودة ضمن المجتمع، بمعنى إذا في بمجتمعات معينة بسوريا يوم الجمعة المرأة ما بتطبخ، بمجتمعات تانية كيف بيكون التعامل مع الحاجات المادية للمرأة، كيف بيتم التقدير لهي الحاجات لقاء العمل غير المدفوع اللي هي عم تشتغله. فعم نحاول ناخدها كلها بعين الاعتبار. وبس بدي يعني دقق على نقطة انه في واجبات منزلية، يعني في طفل مثلا انت بدك ترعيه، في كبير في السن، في حاجات غذائية، كون هاي الأمور واجبات هي لا تجعلها غير عمل ولا تجعل القائم بها غير عامل ولا ما بتنقص من حقه ولا شوي. بس
0: أكيد أكيد أكيد طبعا هون أذكر عطفا على ما ذكرتي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعو إلى الاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوع الأجر. مثلا بفرنسا، يعني أعطيكي من تجربتنا نحن، الدول بتمنح حقوق لربات المنازل، يعني لما توصل إلى فترة التقاعد، إلى سن التقاعد، بيحتسبوا سنوات رعاية الأطفال ضمن استحقاقات التقاعد، ويمكن أعتقد هذا يحصل في عدد من الدول الأوروبية. ما رأيك بهذا كمان يعني هذا الحق لها؟
1: لا بعتقد أنه في كتير محاولات إبداعية مختلفة لدعم النساء ربات المنازل أو ربات المنازل عموما، يعني منها تقاسم الممتلكات خلينا نقول عند الطلاق، منها الأجر المقدم للنساء رعيات الأطفال اللي ما عندهم شغل بمرحلة ما، ومنها اللي ذكرتيه وأشياء أخرى. حقيقة كل مجتمع حسب قوته بيقدر ينسج طرق مناسبة لحتى يدعم القائمين بهذا العمل، لأنه هذا بيقوي المجتمع ككل فعليا. نحن عم نشوف هيك يعني طيف واسع من الخيارات يلي ممكن نبلش فيها درجة درجة، بس يعني عنا خلينا نقول أحلام كبيرة متعلقة بأنه يعني نحن بحاجة كل الدعم الممكن لحتى لهذا العمل يمارس مثل أي عمل إبداعي، أي عمل عاطفي تاني فيه جوانب يعني فعلا إنسانية كتير نحن بحاجة نقدرها، مثل عمل الفنانين، مثل عمل القائمين بتقديم الرعاية الطبية أو التعليم أو غيرها، يلي نحن فعلا بنعطيهم التقدير الاجتماعي لازم بالإضافة للتقدير المادي وأي شكل تاني من أشكال التقدير.
0: طبعا هناك يعني بعض المؤسسات المنظمات تدعو إلى الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، والأمثلة كثيرة حتى من منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي بتنشر يعني

0: الأحمر، وذلك بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة السعودية على أهداف تابعة لهم. وفي ظل هذه المواجهة بين الطرفين، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكريا. المزيد من التفاصيل عن آخر التطورات من العاصمة اليمنية، مراسلنا محمد سماوي.
1: تزداد وتيرة التصعيد في اليمن، وبالذات بعد قصف ميناء الحديدة غربي اليمن من قبل الطيران السعودي. فعقب هذا الاستهداف، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. تقول السعودية لاحقا إنها اعترضت تلك الصواريخ، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتزامنا مع هذا التصعيد أنها نفذت غارات جوية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين الحصار البحري على موانئ السعودية. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
0: أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة LCE الفرنسية أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ هذه الأخيرة ما تريده الولايات المتحدة. هذا وشهدت إيران ليلة السبت الأحد ليلة ثانية على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية، وذلك وسط تقارير عن إرجاء الإدارة الأمريكية خطط التصعيد في ظل مخاوف حيال استنزاف مخزون الدفاعات الجوية في دول الخليج. إلى التوتر المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة بعد تجدد الاشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، حيث قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. وإلى السودان مستمعين الكرام، حيث أعلن الجيش السوداني التقدم في مناطق بكردوفان، وذلك بعد مقتل 15 شخصا بهجوم لقوات الدعم السريع. شيرين ناصر.
2: تقدم جاء عقب اشتداد المعارك شمال كردوفان، حيث أعلنت مجموعات متحالفة مع الجيش طرد قوات الدعم السريع من مناطق قرب مدينة بار المحورية بعد يومين من مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في هجوم جوي نسبته مصادر محلية إلى قوات الدعم السريع في قرية بربر بشمال الولاية. القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش والمنتشرة في كردوفان ودارفور أعلنت استعادة السيطرة على مناطق عدة في شمال كردوفان، مؤكدة غلوها من وجود قوات الدعم السريع. من جهته أكد حاكم إقليم دارفور موناي مناوي أن ما تحقق لا يمثل نهاية المعركة بل يشكل بداية مرحلة جديدة من الحسم. ووسط نزاع الجيش السوداني وحلفائه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض شمال كردوفان، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من هجوم وشيك على غرار الفاشر نهاية العام الماضي والذي حمل سمات الإبادة الجماعية وفق خبراء دوليين.
0: لا تزال كل من فرنسا وإسبانيا تصارعان لهيب الحرائق التي بات من الصعب السيطرة عليها وسط قلق السلطات من انتشارها بفعل الرياح. دعا رئيس كازاخستان قاسم جومار توكاييف خلال لقاء مباشر نادر من نوعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. من جهته قال الرئيس الأوكراني إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وعودة إليك غدا.
3: شكرا لك هدى العناس.

بكم كافي شو لهذا الأحد 26 من يوليو، ومعكم على مدى ساعتين فابيان في الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق والإعداد. شكرا لمستمعينا الذين سيرافقوننا، وشكرا لضيوفنا أيضا. فبعد دقائق نكون مع جمانة حداد في مدونة اليوم كوتشينج، أيضا برفقتنا الدكتورة إيناس موسى الأخصائية الجلدية، حديث عن الوقاية من أشعة الشمس في فصل الصيف. وفي مذاقات الشيف عبد الفتاح بن علي سيقدم لنا وصفة مشغول السمك من التراث السعودي. فيما يتعلق بالساعة التالية سنكون مع أخبار النجوم، ومن نجومنا الذين نكرمهم ونوجه تحية كبيرة لهم الفنان زياد الرحباني عام على رحيله. وطبعا أذكر جيدا العام الماضي عندما خصصنا كفشو على مدى الساعات الثلاث لهذا الفنان القدير. لقاءنا اليوم في تحية للراحل مع كل من الموسيقيين ليال شاكر، هاني سبليني، باسل رجوب اللي أيضا عملوا وتعاونوا مع الفنان زياد الرحباني ورافقوه عزفا، فحنكون مع شهادات وتجربة كل ذلك في كافيشو اللي بيرافقكم، واللي مننطلق سويا مع عمرو دياب طبعا وجديده ألبوم حبيتك. هذا الألبوم اللي من فور إطلاقه يلاقي النجاح، وأيضا احتفالا به قام بغنائه منذ ساعات في الساحل الشمالي عمرو دياب بحضور أصدقاء ومقربين نجوم الوسط الفني، وكان في تورتا، كان في جاتو أيضا للاحتفال بإطلاق هذا الألبوم الذي يتضمن 12 أغنية، واللي استمعوا طبعا الضيوف إلى مجمل هذه الأغنيات. نحن سنستمع الآن إلى إحداها.

0: ألوان استمعنا من عمرو دياب إلى جمانة حداد الآن مدونة تحمل عنوان ما زلنا حقيقيين.
1: كلما أرسلت إلي خالتي المتقدمة في العمر مصعوقة فيديو لطفل يقول أمورا لا يقولها إلا الكبار، وأتبعته بعبارة يا لهذا الجيل كم هو أوعى من جيلنا يا خالته، شعرت بشيء من الحزن. من الحزن عليها أولا لأني مهما شرحت لن تفهم الفرق بين الحقيقة والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي، ومثلها ملايين البشر على الأرجح. وثانيا لأننا ربما آخر جيل سوف يدرك هذا الفرق. المفارقة أن الخطر لا يكمن في أن الناس سيصدقون الكذب، بل في أنهم سيتوقفون عن تصديق أي شيء. عندما يصبح كل فيديو قابلاً للتزييف، وكل صوت قابلاً للاستنساخ، وكل صورة قابلة للاختراع، لن يعود السؤال هل هذا حقيقي؟ بل لماذا أصدق هذا أصلاً؟ وتلك هي المشكلة. لطالما كانت الأكاذيب موجودة، لطالما فهمنا الدعاية والبروباغاندا والتضليل والفبركات والشائعات، لكن الكذب كان يحتاج إلى جهد، وكان يحتاج في المقابل لدحضه إلى صحفي يحقق أو قاض يدقق أو شاهد يكذب الرواية. أما اليوم فالكذب أصبح ديمقراطيا متاحا للجميع، بضغطة زر يستطيع أي شخص أن يضع الكلمات في فم أي إنسان وأن يصنع حدثا لم يقع واعترافا لم يحصل إلى آخره. نحن لسنا أمام أزمة تكنولوجيا، بل أمام أزمة ثقة. الثقة هي المادة التي يقوم عليها كل شيء، فإذا انهارت انهار النسيج الذي يجعل المجتمع ممكنا. ولعل الأكثر إثارة للقلق أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق الأكاذيب فقط، بل يخلق أيضا القدرة على إنكار الحقائق. غدا عندما يظهر فيديو حقيقي لمسؤول يتلقى رشوة أو لزعيم يحرض على القتل، سيكون الرد جاهزا، هذا مولد بالذكاء الاصطناعي. سيصبح الكذب محميا بسهولة الكذب نفسه، أي أننا لا نخسر الحقيقة فقط، بل نخسر إمكانية إثباتها. قد يكون هذا هو التحدي الأخلاقي الأكبر في القرن 21، ليس أن نصنع آلات أذكى، بل أن نحافظ على بشر قادرين على التمييز. لأني أخاف أكثر ما أخاف ألا يصبح السؤال هل هذا الفيديو حقيقي؟ بل هل نحن ما زلنا حقيقيين؟ جمانة حداد.
0: التساؤل الذي تطرحه جمانة حداد خلال هذه المدونة التي استمعنا إليها، وسنكون مع المهرجانات في عدد من الدول العربية، منهم طبعا مهرجان جرش في الأردن، وهذا المهرجان الذي انطلق بمشاركة مجموعة من الفنانين بعد غياب كمان، بعنوان أو تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. من المشاركين هناك فنانين من الأردن، وأيضا مجموعة من الفنانين العرب كجورج وصوف، أحمد سعد، عباد الجوهري، وأيضا عباد الجوهر عفوا الفنانة ماجدة الرومي.

ماجد الرومي. الآن الحديث عن داليدا. داليدا الأغنية التي لا تنتهي، عنوان الحقيقة عمل ننتظره سيتم في مصر. هذا العمل هو كتكريم على ذكرى مرور 40 عاما على رحيل هذه الفنانة. هناك مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة الفرنسية في القاهرة للحديث عن هذا الموضوع، لأنه بإشراف السفارة الفرنسية مشروع مشترك بين مصر وفرنسا ضمن فعاليات موسم البحر الأبيض المتوسط، واللي اختاروا داليدا للحديث عنه. سيكون عمل مسرحي، ستؤدي دور داليدا ربما أو تغني أغنيتها مغنية الأوبرا العالمية فرح ديباني. الكتابة كتابة النص لوليد خيري، والإخراج هو لخيري بشارة. وسيكون هذا العمل المسرحي كما جاء في المؤتمر الصحفي ختام موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 الذي سيتم على شط اسكندرية، حيث سيعرض العمل يوم 31 في الإسكندرية في مكتبة الإسكندرية، وبعد بشهر في شهر نوفمبر سيعرض في القاهرة. إذن تحية إلى رواد هذا العمل وهذه الفكرة، وسنستمع طبعا إلى داليدا.

0: كوتشينج. كوتشينج في مونتي كارلو الدولية في برنامج كافي شو، ومعنا الأخصائية الجلدية دكتور إيناس موسى. مرحبا دكتورة.
1: مرحبا غادة، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك. اليوم موضوعنا بما أنه طقس حار والشمس قوية أحيانا قد تؤذي بشرتنا، النصائح الخاصة بالحماية أيضا، فماذا تقولين لنا؟
1: هلا هون نحن بدنا نحكي مو بس عن الحماية من أثار أشعة الشمس المباشرة مثل حرق الشمس والتصبغات وشيخوخة الجلد وسرطان الجلد وغيرها، كمان بدنا نحكي من تأثيرها على زيادة أو خسارة الماء من الجسم اللي ممكن تسبب ضربة شمس أو إنهاك حراري. فهلأ طبعا الصيف هو فصل السفر والاستجمام والرحلات، ومعظمنا خلال فصل الصيف بتعرض بشكل أكبر لا أشعة الشمس. معروف خلال الصيف أنه بيزداد التعرق بشكل كبير جدا، وهذا بيؤدي لخسارة الجسم للماء والأملاح والشوارد. لهيك النصيحة الأولى رح تكون هي شرب كميات أكبر من الماء، تناول غذاء متوازن غني بالخضار لحتى نعوض اللي بيخسره الجسم من هاي السوائل والشوارد. معروف أنه ضربة الشمس أو الانهاك الحراري هي مشاكل خطيرة حقيقة، وممكن أنه تودي بالحياة إذا ما تعالجت وانتبهنا لها أو حتى توقينا منها. هلأ بدنا نحكي عن الحماية من أشعة الشمس. بالبداية أهم شيء لما بدنا نقول حماية من أشعة الشمس، أول شيء رح يطر عبالنا هو الواقي الشمسي أو السانسكرين أو كمان السانبلوك مثل ما بيسموه. كيف نعرف مثلا أنه هذا الواقي الشمسي فعال وكافي لنا؟ في عنا شروط ثلاثة بالواقي الشمسي لازم تكون. أول شرط هو واسع الطيف، بيكون مكتوب عليه broad spectrum أو محطوط عليه UVA plus، يعني بيحمينا من أشعة الشمس الفوق البنفسجية من النمط A و B. كمان العامل الثاني المهم هو الـ SPF، عامل الحماية من أشعة الشمس، لازم يكون 30 على الأقل. لما بيكون 30 فهو بيحمينا بنسبة 97% من أشعة الشمس، لما بيكون 50-98%. هلأ دراسات كلها بتقول إنه أكثر من 50 ما في أي فائدة تذكر، يعني ما في واقي شمسي بيحمينا 100% أبدا من أشعة الشمس. النقطة الثالثة المفيدة بالواقي الشمسي لازم يكون water resistant أو مقاوم للماء، يعني إذا كنا عم نسبح أو تعرق وجهنا ممكن يستمر بحمايتنا لمدة 40 دقيقة بس.
0: يعني إذا اشتروا أقل من 50 دكتورة ما بتنصحي؟ يعني بصراحة
1: 30 على الأقل لازم يكون، 20-15 هذا ما بيفيد أبدا. أوكي. 30 الأفضل 50، ولكن هو الفرق بين 30 والخمسين 1%، يعني ما هو هذاك الفرق.
0: الناس أحيانا بيعتقدوا إذا أخذوا أقل مثلا ممكن أنه يصيروا هيك برونزي أكثر، عندهم برونزاج أكثر، فلذلك بيتفادوا أحيانا أنه شراء هالنسبة العالية 30 أو 50 تحديدا 50.
1: إذا كان الهدف هو التانينج، طبعا الحماية من الشمس المفروض أن نحن هي تحمينا من التانينج. التانينج هو إفكت لأشعة فوق البنفسجية لأشعة الشمس. بالتالي لما نكون حاطين حماية كافية بالطريقة الصحيحة فهذا الشيء أنه بيمنع التانينج. بس هنا ممكن نعمل تانينج حتى لو كنا حاطين 50% مع أشعة الشمس القوية، لأنه الواقي الشمسي حقيقة في فصل الصيف الحار هو ما بيحمينا 100%، ما أنه كافي أبدا، لأنه قلنا أقصى حماية 98%. كمان في عنا كتير عوامل بتأثر على الواقي الشمسي. منا الكمية، كتير ناس بحطوا أقل من الكمية المطلوبة من الواقي الشمسي، بحطوا كمية قليلة أو طبقة رئة، هي حقيقة لازم تكون كمية كافية ووافرة لحتى تغطي كل المناطق المعرضة. كمان معظمنا بيحط الواقي الشمسي على وشه فقط، بينسى بقية المناطق المكشوفة مثل ظهر اليدين، الرقبة، على الصدر، اليدين، كل هاي المناطق حقيقة بتتعرض بشكل أكبر لأشعة الشمس. كل المناطق اللي ما مغطاية بالتياب لازم نحن نغطيها بالواقي الشمسي.
0: نعم، وهي بحطه كمان مرة واحدة هو مفروض يكرره خلال النهار مثلا وتعرضه للأشعة.
1: تماماً، هاي النقطة الثالثة اللي كنت بدي أحكي عنها، نحن مو مرة واحدة، مفعول الواقي الشمسي خلال ساعتين غالباً إنه بيروح، وكمان مثل ما ذكرنا بعد السباحة والتعرق فهو بيزول خلال 40 دقيقة إذا كان water resistant.
0: نعم.
1: لهيك نحن ضروري نختار الواقي الشمسي. طبعاً في أنواع للواقيات الشمسية، منها كيميائية اللي هي بتمتص الأشعة، أو فيزيائي اللي هو بيعكس الأشعة، واللي هو نحن بننصح فيه أكثر لأنه الحماية تبعه أكبر ولأنه مناسب أكثر للبشرات الحساسة. بيكون في مركب مثل أكسيد الزنك أو ثنائي أكسيد التيتانيوم اللي هي مركبات فعالة وتحمي البشرة من أشعة الشمس بشكل كافي. طبعا مع الواقي الشمسي خاصة بالبلاد العربية اللي معظمها كتير حارة بالصيف، لازم ما نكتفي بس نحط الكريم الشمسي، لازم نلبس قبعات كبيرة ونظارات شمسية بتعكس أشعة الشمس، نلتمس الظل يعني ما نقعد تحت أشعة الشمس المباشرة، لأنه مثل ما قلنا أنه بتكون الضرر أكبر والإنهاك أكبر. أكيد نتجنب التعرض للشمس خلال فترة الظهيرة اللي هي تقريبا من الساعة 12 للساعة 5، لأنه تكون أشعة الشمس على أشدها وممكن أنها تسبب لنا أذى كتير كبير. طبعا ما ننسى شفايفنا، نحن دائما ما بنحط كريم شمسي على الشفايف، بيكون في عنا ليب بالم معه SPF 30 على الأقل، لأنه الشفايف هي أكثر المناطق اللي بتتعرض لحرق الشمس وبتتعرض أيضا لأذية أشعة الشمس.
0: نعم دكتورة إيناس، يمكن هيدا النقطة الأخيرة ما يتعلق بالشفاه، قليل قليل ما بننتبه لها أو نتطرق إليها أو حتى كمان بيجي ببالنا أنه نحميها. بس أنا كمان حابة يمكن أعطينا معلومات ونصائح عامة فقط للأهل، أرجوكي أن تقولي كيف يتعاملون مع الأطفال اللي هن أكثر أيضا حساسية بالنسبة لأشعة الشمس.
1: نعم، هلأ بالحقيقة الأطفال خطورة أشعة الشمس عليهم مو بس الحروق الشمسية، ولكن هو الخطر الأكبر هو ضربة الشمس، لأنه جسم الطفل بيكون صغير بيتعرض، الجلد عنده رقيق، فتعرضه لأشعة الشمس بيؤدي لامتصاص أكبر من الأشعة، والحرارة ممكن كثير تأثر عندهم لا سمح الله، ممكن تكون هاي الشغلة كثير خطيرة. فنحن لما بتكون الحرارة عالية نفضل أنه الأطفال أبدا ما يتعرضوا لأشعة الشمس، لأنه جسمهم بيخسر الماء بسرعة كبيرة وهذا ممكن يأثر عليهم. كمان لما بيصير في عنا حروق شمس، وهذا شيء كثير مهم خاصة أنه أكثر شيء بنشوفه عند الأطفال، غالبا الأهل لما لازم يطلعوا أطفالهم صغار على البحر أو لبرة أو شيء، لازم يحطوا لهم كريم شمسي مع قبعات ويخليهم تحت المظلة، ما يخلوهم أنه يمشوا. كمان في نقطة مهمة، البحر هو مسطح مائي، هو بيعكس أشعة الشمس، بالتالي تعرض للأشعة الضارة بيكون مضاعف، فضروري تكون تطبيق. طبعا هلأ صار في كريمات شمسية كتير مخصصة للأطفال، ومعظمها هي من النوع الفيزيائي، لأنه مثل ما ذكرنا هي مناسبة أكثر للبشرات الحساسة، بشرة الأطفال حساسة. هلأ إذا صار في عند الطفل حرق شمس أو حتى عند الكبار، أهم شيء هو التبريد بالماء والكمادات الباردة وتطبيق الكريمات المهدئة أو المبردة مثل الكلامين، البانتينول، وممكن حتى نأخذ مسكنات للألم. إذا كان في خسارة للسوائل وقتها، يعني ممكن شاكين أنه في ضربة شمس بيبين عليها الطفل تعب وإنهاك وشوية تغيّم بالوعي، فنحن ضروري نروح لأقرب مشفى لحتى نعوض السوائل ونعالج هاي المشكلة، لأنه مثل ما ذكرنا هي مشكلة كثير خطيرة.
0: إذن يرجى الانتباه وأخذ الحرص والحماية بشكل كتير كبير في هذا الموسم مع أشعة الشمس. كنا مع نصائح الأخصائية الجلدية دكتورة إيناس موسى عن الحفاظ على البشرة بهذا الطقس الحار. نشكرك دكتورة، وطبعا كل المعلومات أو من يود التواصل ومعرفة المزيد حول مواضيع أخرى بإمكانه متابعتك على الإنستغرام.
1: شكرا لك غادة، وشكرا لكل المستمعين. انستغرامي هو دكتور إيناس dr.inas.
0: يعطيك العافية وإلى اللقاء.
2: يوميا مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشرة على موتي كارلو الدولية.

0: مذاقات من العالم.
1: ومعنا الشيف عبد الفتاح بن علي، مرحبا فيك يا شيف.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح النور، مع السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. وإذا كان الكلام والحب هو غذاء الروح، فأنا اليوم بقدم لكم غذاء الجسد في طبخة إن شاء الله بتكون سعودية.
1: يا عين، أهلا وسهلا فيك وشكرا لما ستقدمه لنا يا شيف. ولنا زمان الحقيقة ما التقينا، واليوم سنلتقي على وصفة من المملكة العربية السعودية، ويا ترى من التراث أيضا يا شيف.
2: طبعا احنا بنركز على الاكل التراثي نظرا لما فيه من صحه، والاكل بيكون دائما صحي. والاكل اليوم هي من المنطقه الشرقيه من العربيه السعوديه، هو مشخول سمك.
1: مشخول السمك، حتى الاسم ايضا بخلينا هيك نكون كتير متحمسين لنسمع المقادير وطريقه التحضير، ونحن كلنا سمع لحضرتك، تفضل يا شيف.
2: طيب شكرا. هو مشغول السمك، ولا بيتطلب فرن ولا هو بيتطلب بس نار عادية. فإحنا بيكون معنا المقادير إن شاء الله، بيكون معنا نوع من السمك اللي بدنا إياه، كل إنسان وشو يعني بيقدر بيشتري، سواء كان هامور سواء كان كنعت أو الأسماك العادية. فإحنا بنشتري تقريبا زي ما نقول 5 من الناس كيلو سمك، تمام. بنشيل لو كان سمك كبير هامور بنشيل منه الشوك اللي فيه والراس والحاجات هذه، عشان ممكن نعمل بها شربة سمك. بيكون كده المنيو فاريتي وفيه أنواع متعددة. فإحنا بناخذ السمك بنخليه بننظفه، بنعمل له شوية ليمون، بنحط له شوية خل عشان نشيل الزفار اللي فيه. بعد تالي بناخذ له البهارات عشان نبهره، لازم يوقع على الأقل وهو ساعة زمن عشان ياخذ البهارات بتاعه. البهارات راح تكون شوية زيت زيتون، ثوم، زنجبيل، بهارات سمك إذا فيه، ليمون، وثوم بودرة لو كانت موجودة. بنحط السمك بتاعنا مع شوية ملح وبنخليه ساعة زمن عشان إيه البهارات بتخش وسط السمك.
1: شيف، يعني يستحسن يكون السمك كبير بتنصح ولا ما بيهم؟
2: هو من أنا بستحسن بيكون السمك كبير عشان إيه ناخذه بس الفيلي تبع السمك. لأنه بعدين السمك هذا احنا حنخلطه بالرز، لأنه طبخة المشغول متكونة من حاجتين اللي هم السمك واللي هي الرز، فهو أوكي. مشغول سمك وفي أصل الوصفة فيها الأرز. الناحية الثانية بنقدمنا رز بيكون بسمتي أو أي نوع رز موجود اللي موجود عندنا، تمام. بننقعه في المية لمدة 10 أو 15 دقيقة، بعدين بنصفي له المية بتاعته وبنحط له مية بتغلي، بيكون فيها ملح، بيكون فيها ليمون أسود لو موجود، لو في فلفل أحمر ده اللي موجود بنرمي حبات بيكون الفريش، حبات هيل،
1: فلفل حر يعني؟
2: لا، فلفل أحمر اللي بيكون ده الفريش بس ما يكونش حر الطويل ده، عشان يدي نكهة وزكاوة للرز.
1: أوكي.
2: بنحطه في المية، بنحط معهم الليمون أسود لو فيه حبة أو حبتين، مع شوية ملح وقرفة وهيل، بنخلي المية تغلي، بعدين بننقع بنحط فيها الرز طبعاً. الرز بنخليه ينطبخ لحد 3-4، يعني تقريبا من 7 إلى 8 دقائق، ثم بنشيله وبنبرد ونخليه على جنب.
1: يعني ما انه يكون كامل الاستواء؟
2: لا، ما يكون، لان احنا هلا حنعمل حيواصل يستوي مع الطبخه الثانيه.
1: اوكي.
2: طيب في قدر ثاني احنا بناخذ، بيكون عندنا بصل، بناخذ البصل بنقطعه شرايح، بنضيف له البصل بعد ما نعمله شرايح، شويه طحين، تمام. وبنضيف له شويه طحين وبنضيف له شويه ملح، ثم البصل هذا بنحط له شوية زيت وبنحطه في الزيت لحد ما يصير فيه قرمشة، يتغير اللون بتاعه بيصير قريب تقريبا للأسود. بنشيل الزيت هذا البصل من الزيت، بعدها بنحط شوية، لأنه المشغول هامور في ناس بتعمله بالخضار، ناس بتحط فيه بطاطس، ناس بتحط فيه جزر، ناس، فأنا اليوم حكتفي تقريبا بالبطاطس، نحط فيه شوية بازلة. بعدها بنقطع مكعبات بطاطس بنحمرها شوية في الزيت ونطلعها برا. الزيت اللي احنا قلينا فيه السمك بنصفيه عشان يدي النكهة، وبعدين بنضيف عليه طماطم، بهارات سمك، بازيلا، والبطاطا اللي احنا سويناها هذه بنحطها كمان في الزيت هذا كله، ونضيفه عليهم السمك اللي احنا ادينا له تسوية صغيرة وحطيناه، كمان بنضيف معها شوية بندورة مطحونة، شوية مية مو زيادة، ونخلي السمك ينطبخ. انت ما عارفين السمك ما ياخذ أكثر من 10 دقائق تقريبا إذا كان فيليه بيستوي، تمام. بنضبط الطبخة، بنشوف البهارات تبعنا، بنذوق الصلصة بتاعنا طيبة. إذا الصلصة بتاعنا طيبة والسمك استوى خلاص، يعني تقريبا خلينا نقول 90%، بنشيله على جنب. بناخذ الرز اللي احنا حضرناه من قبل، بنفرش فرشة رز، بنحط شوية مية تحتها، بنفرش قليل يعني من المية، بنفرش فرشة رز، وبعدين بنشيل السمك اللي احنا سويناه على جنب، بتكون الصلصة بتاعه قليلة وعاقدة، تمام. وبتكون فيها طبعا زي ما قلت الصلصة بتكون فيها بهارات، بتكون كركم وفلفل أسود، بيكون فيها شوية ليمون، بيكون فيها شوية قرنفل، بهارات سمك عشان تديك الطعم الحلو. خلصت الصلصه نتاعنا بنجيبها على جنب، بنفرش لنا فرشه الاولانيه بنحطها، وبعدين بنحط فرشه سمك، ثم بنحط رز، ثم بنحط سمك، ثم بنحط رز.
1: يعني طبقات بتكون
2: طبقات. في الاخير بناخذ شويه ميه لو معاها شويه زعفران كده، ونزين بها الرز من فوق، وبعدين البصل ده اللي شوحناه احنا وكان اللون نتاعه تقريبا الاسود، البصل ده بنحطه فوق الرز ونكبر ونخليه على نار هاديه تقريبا من 15 ل 20 دقيقه عشان يكمل الاستواء.
1: أوكي.
2: خلصنا الرز بتاعنا جاهز والسمك جاهز، بنشيله يعني بانتباه كده عشان السمك ما يخرب وسط، وبنحطه زي ما نقول في حلة، بنحطه في طبق كده، وبنقدر نزينه بالبصل اللي فاضل، بنقدر بنحط معه مكسرات. هنا مع الرز ده، لأن من الناس تاكل رز كتير، بيعملوا بعض الصوصات، مثلا حاجة بيسموها التاكوس اللي هي الصوصات اللي بتكون حارة شوية، بياخذوا حبة طماطم على حبة فلفل، سنة ثوم، شوية زنجبيل، كسبرة، وبيضربوها في الخلاط مع بعضها كلها، دي بتدي طعم حلو لما بتحطيها على الرز وبتاكليها.
1: وشو بيكون لونها شيف؟
2: هذه بتكون الصلصة، هذه بتكون لونها حمراء، لأن الصلصة هذه تقريبا ايه بتكون ماشية تقريبا مع جميع الأرواز، يعني اي رز بتاكليه موجودين في منطقة الخليج بتكون موجودة الصلصات هذه اللي بيسموها الصلصات الحارة، فهي زاكية وبتدي طعم حل، تعطي طعم حلو للطبخة وللرز.
1: وشو فرقة عن الهريسة يا شيف؟
2: لا فرق كبير،
1: الهريسة حر ودك.
2: هذه ما هي
1: ما اختلفش عليك انت.
2: فهي تقريبا لما بنخلط البندورة مع الفلفل مع الزنجبيل مع الثوم مع شوية كسبرة عصرة ليمون بتعطيك يعني خليط حلو وجميل، فلما بتحطيه مع الرز بيعطيك تيست حلو كثير.
1: طيب، يعني هيدي وصفة صوص، بس اللي مثلا ما كتير بيحبز الحر، في شي صوص تاني أقل حر؟
2: هي في ناس بيحطوها، لو الناس بتاكل الحر أكيد بتحط لها فلفل الحر عشان جي حارة، بس الناس اللي ما تحبش الحار ما تحط الفلفل الحار، بتحط الفلفل الحلو اللي هو العادي. بس في كل الحالات هي كصوص زاكية. ليش؟ لأنها تديك طعم حلو، لأنه البندورة مع الثوم مع الفلفل مع الكسبرة مع الزنجبيل بتعطيك تست حلو مع الرز.
1: حلو. طيبة هالأكل قد تقريبا يعني بالنسبة للعم يسمعنا، تقريبا وقت تحضيرها
2: تاخذ لك 30 دقيقة، لأنها وصفة بسيطة جدا، بس هي الحلوة في الوصفة هذه إنها بس وصفة سهلة وبسيطة، وكمان بتخرجنا من روتين اللحوم اللي احنا بناكله كل يوم. ومش مجبورين بنوع سمك معين، زي ما قلت لك لو احنا اشترينا سمك كبير احنا ممكن الراس والكركاس تبع السمك هذا ممكن نعمل به شوربة سمك، فاحنا بناخذ الراس والكركاس هذا بنحط معها شويه بندوره وشويه ثوم، بنحط معها شويه بطاطس، بنحط معها شويه جزر، تمام، لو بدنا ملعقه طماطم، يعني طماطم
1: البندوره
2: تمام، وبنحط لها شويه ينسون لو في، وبعدين بنديها شويه ميه وبنخليها تقريبا مده 10 ل 15 دقيقه. بعدها مباشره لما نحس ان الصوص بتاعنا وعملنا تيست وشفنا ملحها كويس وبهاراتها كويسه، بنصفيها وبنعقدها بشويه طحين، او بنضيف لها شويه طحين وهي موجوده. اذا ما نحب الطحين او في عندنا مشكله مع الطحين، احنا ممكن نزود الخضار، ممكن نزود بطاطس، هي اللي بتدينا الشوربه بتاعنا ماسكه في بعضها. ممكن نصفيها، ممكن نعمل معاها مثلا فرنش توست بيكون عليه ثوم وزيت زيتون، ممكن نعمل معاها كروتون، بنقطع الخبز اللي عندنا فاضل في البيت ساعات ما نعمل به ولا شيء، ممكن نقطع مربعات ونحمصه في الفرن، تمام، بتكون الشربة هذه بنبتدي بها مع الخبز المحمص هذا، بيكون معها شوية ثوم، بعدين تكلك طبق المشغول كده الأمور تبدأ طيبة، وفي الآخر ممكن نأخذ لنا أي حلا حتى بتكون كريمة ليمون يعني خفيفة كده ومع شوية مكسرات عليها شوية ليمون، بتكون سخنة بتدينا الباور في الطقس البارد.
1: تمام، شكرا لكل ما قدمت للمستمعين الشيف عبد الفتاح بن علي على وصفة اليوم، إذن مشخول السمك، وعطانا أيضا شوربة السمك، لأنه حتى ما نرمي شيء كله ممكن أن نستفيد منه، ومشخول السمك من تراث منطقة الأحساء السعودية. شكرا لك الشيف عبد الفتاح، ونلتقي على خير. شكرا
2: لكم، تحياتي لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية، وإن شاء الله على لقاء قريب. شكرا.
0: موتي كارلو الدولية.

تحية إلى المستمعين الذين يرسلون من تحياتهم وأيضا بتعليق على ما ورد لدينا في هذه الحلقة. عبد الرحيم العرجان الذي يتحدث عن محمية العقبة البحرية التي أضيفت على قائمة التراث العالمي، وهو ما تحدثنا عنه في الساعة الأولى من مواقع أضيفت على لائحة التراث العالمي من العالم العربي، من فلسطين سباستيا، من لبنان قلاع الجبل العامل، من تونس قرية سيد أبو سعيد، وفي الأردن كما ذكرنا المحمية، وفي الإمارات محمية وادي الوريعة. أيضا تحية إلى راشد الذي يوجه لنا تحية صباحية فيها كل الحب وشكرا لك، وكذلك يعرب الصبح الدكتور أمين يتمنى بعد التحية لك وصباح الورد والياسمين. شكرا لكلامك الدافئ والراقي والرائع كما تكتب أيضا، بيحكي أنه بيتمنى حماية الإرث الثقافي العالمي ولائحة اليونسكو، يتمنى إدراج الكثير من المواقع في الوطن العربي خاصة في فلسطين ولبنان، ربما يكف البطش كما يقول الدكتور أمين، ويلتفت العالم إلى هذه البقعة من العالم التي تستحق أن تقف أن نقف عندها. تحية إلى علي أشنانة أيضا، وحلو حابب كتير كان اللقاء المتعلق بربة المنزل، طبعا اللقاء اللي أجريناه المتعلق بحقوق المرأة العاملة في المنزل والطائر الحر، تحية له.

0: وفي آخر فقرات هذه الساعة موقع مونتي كارلو الدولية معنا زينب. أهلا زينب.
1: صباح الخير غادة، صباح النور مستمعينا.
0: وسنبدأ من أوروبا هذه المرة مع إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب حرائق غير مسبوقة لفرنسا وإسبانيا.
1: نعم بالفعل غادة، تسببت حرائق غابات واسعة في جنوب غرب فرنسا ومحيط مدريد بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وسط تحذيرات من وضع غير مسبوق بسبب سرعة انتشار النيران. في فرنسا أجلي يوم أمس نحو 167 ألف شخص في مقاطعتي جيروند ولاند بعدما أتت الحرائق على أكثر من 14 ألف هكتار ودمرت عشرات المنازل والمخيمات. أما في إسبانيا فأعلنت السلطات عن إجلاء نحو 70 ألف شخص بينهم سكان من منطقة مدريد، وصفت السلطات الوضع بأنه كارثي. نذكر أن الأرقام تشير إلى أن عام 2026 يسجل مستويات قياسية في المساحات المحترقة. تجاوزت الحرائق في فرنسا وإسبانيا الأرقام المسجلة خلال السنوات السابقة في ظل موجات حرارة وجفاف تزيد من خطورة انتشار النيران.
0: للأسف طبعا، ولا زالت هذه النيران مشتعلة. بطلب من واشنطن من أخبار وطبعا على موقعنا، الاتحاد الأوروبي يؤخر نشر صور أقمار صناعية لخليج عمان.
1: نعم، أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل نشر صور برنامج كوبرنيكوس الفضائي لمدة 24 ساعة استجابة لطلب أمريكي، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل سياسة البيانات المفتوحة التي يعتمدها هذا البرنامج الأوروبي. القرار يغطي مساحة تزيد على 100 ألف كيلومتر مربع في خليج عمان، حيث تنفذ واشنطن عملياتها البحرية في إطار التصعيد مع إيران. الاتحاد الأوروبي قال أن هذه الخطوة تأتي لمنع استخدام الصور من قبل جهات قد تستغلها بطريقة تهدد مصالح أوروبا أو حلفائها. نذكر أن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي عادة ما يتيح صورا مجانا خلال ساعات من مرور الأقمار الصناعية فوق المناطق المستهدفة، وتستخدم هذه البيانات أساسا في مراقبة البيئة والزراعة وإدارة الكوارث الطبيعية. لكن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أصبحت هذه الصور الفضائية مصدرا مهما للمعلومات حول تطورات الميدان. وفي هذا السياق تحذر منظمات متخصصة من أن تأخير نشر هذه الصور قد يحد من قدرة الصحفيين والباحثين المستقلين على مراقبة ما يجري على الأرض.
0: وسنختم مع التكنولوجيا، تمرد رقمي غير مسبوق ونماذج أوبن AI تستغل ثغرات برمجية لتقرصن منصة رقمية.
1: نعم، سلوك غير متوقع لنماذج أوبن AI المتقدمة خلال اختبارات السلامة. أعلنت الشركة المطورة لتشات جي بي تي أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تمكنت أثناء اختبار من استغلال ثغرات برمجية ومحاولة الوصول إلى الإنترنت، واستهدفت منصة متخصصة في مستودعات البرمجيات في محاولة للحصول على معلومات تساعدها في تجاوز الاختبارات. أوبن AI وصفت الحادثة بأنها واقعة سيبرانية غير مسبوقة، وأكدت فتح تحقيق مشترك مع المنصة التي تعرضت للهجوم. وتكمن خطورة هذه الحادثة وفقا للمراقبين والأخصائي الأمن السيبراني أن نظام تشات جي بي تي لم يعد يكتفي بتنفيذ أوامر محددة، أو على الأقل خلال هذا الاختبار لم يكتفي بتنفيذ أوامر محددة، بل أظهر قدرة على البحث عن طرق بديلة لتحقيق هدفه، بما في ذلك محاولة استغلال بيانات مسروقة وثغرات داخلية. هذه التطورات طبعا تثير مخاوف جديدة بشأن حدود استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تزايد التحديث من إمكانية استخدام نماذج متقدمة في عمليات اختراق تستهدف البنى التحتية الحيوية لدول مثلا.
0: طبعا طبعا، بس هل من يعني تحرك لمواجهة هذا؟
1: فتحوا تحقيق ويستمرون في دراسة الثغرات التي تسمح للنموذج على الأقل في التصرف من ذات نفسه.
0: يا زينب، هذا الخبر بالختام طمنتينا. شكرا لك، ولقاء يتجدد طبعا مع الزملاء في موقع مونتي كارلو الدولية دائما في مثل هذا الوقت في كافي شو.
1: شكرا لك يا غدا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، وطبعا نشكر فابيان الذي رافقنا أيضا.

0: نانو هذا اللي بتشتغل عليه من 10 سنوات لليوم، بادرت في عمل ذا جلوبال برش. بلش ذا جلوبال برش بال2019 تحت اسم ذا جولدن برش. في عام 2023 بلش في أنقرة، كان لموسمين لتقوية هذا المعرض. تركيا تمتاز بأنها مفتوحة على كل العالم،
1: نعم.
0: فكانت بيئة تركيا شوي متاحة، وهم ما قصروش الأتراك اللي هم لنا كل السلام والتحية في تقديم العون. كان بتعاون مع وزارة الثقافة التركية ووزارة الثقافة الأردنية مع الدارات جاليري في المواسم الاثنين اللي صاروا في العاصمة أنقرة. كانوا موسمين ناجحات، شارك فيهم كل دول العالم تقريبا 25 دولة. بعدها انتقل هذا ذا جلوب لبرش، يعني طلع من تركيا، صار الهدف انه يزور الفنان في مكانه. في فنانين ما بيقدروا يسافروا، فقلنا احنا بنروح لكل دولة وبنحاول ناخذ اكبر عدد بكون مشاركين من تلك الدولة. يعني كل دولة مشارك 5 من الدولة المستضيفة بشارك 20، لنقدر نخلي الفنان اللي ما بيقدر يسافر ويقدر يطلع لظروف عمله لظروف الاقتصادية، اننا كمان نحقق له الهدف ونكون معه ونصل له لبلده. فرحنا على تونس، كان بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية ونقابة الفنانين التونسيين وبلدية تونس. حكيتها في ذاك الزمن، رحنا عليهم لنعمل عندهم معرض، وكانت تونس هي المعرض. من أجمل البلدان اللي احنا زرناها، في أهلها أول شيء، وفي مدى ثقافتهم وفي بيئتهم الجميلة. كان معرض ناجح. بعدها انتقلنا إلى مملكة البحرين، كان بالتعاون مع جريدة الأيام وتحت رعاية سمو الشيخ راشد. كان برضو معرض كبير قيم بفنانين بحرينيين وفنانين مشاركين، شاركت فيه حوالي 25 دولة، حوالي 100 فنان شارك في البحرين. كان معرض ومحطة قوية جدا، أعطتنا العزم أننا ننتقل في نفس العام وليس في عام بعده لمملكة المغرب. المغرب الشقيق قصته قصة برضو، كمان من أجمل البلدان، شعب طيب مثقف واعي، عندهم الفن وصل لمراحل كبيرة. أنا شخصيا استفدت من هاي المرحلة اللي أنا زرتهم. المغرب أتوقع باختلاقها في أوروبا أكثر وانفتاح على أوروبا أكثر، فادت الفنان التشكيلي، وهذا ما نهدف إله ونصر عليه، أنه الفنان لازم ينفتح على الفنانين ويأخذ من الثقافات الأخرى ويوصل ثقافته لبرا. الأردن طبعا عملنا فيها موسمين، فكانت هذه محطة ذا جلوب البرش. الآن نحن حنرجع على طرابزون بالتعاون مع بلدية طرابزون الكبرى، مشكورين، قدمونا كل الدعم من قاعات، من حضور، من الورش الفنية والإقامة الملتقيات والمحاضرات. طبعا كل المعارض كل المواسم برافقها محاضرات فنية لأساتذة أكاديميين دكاترة في جامعات من مختلف الدول، إن كانوا أوروبيين أو عرب. فبنحاول نقدم كل الدعم من هذا المنصة ذا جلوب البرش للفنان التشكيلي المشارك.
1: نعم محمد هزايمي، أذكر بأنك فنان تشكيلي من الأردن، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا اليوم.
0: لكي أكون منصف، النجاح اللي بتوصله الدارات قليل ليس محصور على أشخاص مخصصين. إذا مسموح لي أحكيهم، لأنه مو كمان في عندك فرع دارات قليل في تونس، الأستاذة فريال جلماني بتشتغل زينا كمان. في عندك فرع المغرب الدكتورة لطيفة، برضو الأستاذة حبوبة بيشتغلوا في إدارة الجاليري من المغرب، الأستاذة فضيلة من الكويت، والأستاذ فادي من لبنان. في عندك فرعنا في الجزائر الأستاذ نور الدين فيشو، وفي عندك فرع سوريا الأستاذ نوها والأستاذ بتول. فنحن خلية متكاملة اليوم، في تعاون دولي كبير. يعني أنا ومرام، مع احترامي للأستاذ مرام، ما بيقدر إذا ما كانت في جهود تتكاتف كل فنان وكل منصة مهمة. اليوم ذا جلوب البرش احنا بنفتح التسجيل في اليوم الأول، اليوم الثاني بيكون في أكثر من 500 إيميل واصل من كل دول العالم. فهذا نجاح.
1: أتمنى لهذه الخلية أن تكبر أكثر فأكثر. طبعا محمد هزايمي، أتمنى كل التوفيق لك كفنان ولكم كدار أرت جاليري. شكرا على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا للمستمعين الكرام.

0: الفنان اسكندر مليكي وأغنية أنا ملايكة أنا شيطان استمعنا إليها من مونتي كارلو الدولية، وهي مدخلنا اليوم إلى عالم هذا الفنان المرهف لنكتشف برفقته ألبومه الجديد كان لي خيال. أهلا وسهلا فيك اسكندر.
1: أهلا ميشا، شكرا على الاستضافة.
0: أنا مسرورة بوجودك معنا اليوم هنا في الاستوديو طبعا للحديث عن هذا الألبوم. أنت كاتب الكلمات، مؤلف الألحان ومؤدي الأغاني 12 الموجودة في ألبومك كان لي خيال، وهو بمثابة رحلة تأملية نوعا ما، وكأنه حلقة دائرية من الإنسان إلى الإنسان. وما هو جميل هو ما نكتشفه من نقطة الانطلاق إلى نقطة النهاية عن الإنسان من خلال هذه الأغاني الـ12. يعني أستطيع القول أنه هو ألبوم وجودي بامتياز بالنسبة
1: صح.
0: لك؟
1: أي. بالنسبة لي كان مهم وبيعطيني كالمرآة على أي هو ألبوم وجودي، وفيه بنمر بكل حالات يعني النفسية، الفرح، الحزن، الغضب، التمزق، الأمل، الحب، معناتها فيها بتتسكر في الآخر الدائرة.
0: وهو بالفعل كذلك، ربما لنفهم هذه الدائرة الوجودية وهذه الحلقة الدائرية الوجودية في هذا الألبوم لابد أن نعود إلى تونس، إلى مسقط الرأس، إلى طفولتك مع جدك الذي كان موسيقيا وكنت تعيش معه أو تكتشف معه الغناء والموسيقى التقليدية التونسية. كان يعزف على آلة غريبة عجيبة،
1: هي آلة معروفة في تونس، هي الزكرة، هي آلة الشمال، شمال غربي التونسي.
0: نعم،
1: موسيقى شعبية، دونك كله فيها موسيقى الزفاف وموسيقى موسيقى التأمل كمان، لأنه في كتير فراغ بالجبال ولما بتكون بالريف، وبيعطي هكا صدى للموسيقيين ومعهم الإيقاع التونسي، دربوكا والذكرى. وكان فيها أنا تربيت معه مدة 3 سنين، 3 سنين ونصف، وكان بيبرف بالبيت، وكانت فيها وفي شوية ترانس، ويعني
0: انخطاف روحي
1: نستطيع القول.
0: تأثرت يعني بطريقة لا شعورية وغير واعية بهذه الأجواء. طبعا أتيت إلى فرنسا منذ 13 عام تقريبا، أنت تعيش هنا، أتيت للعمل في مجال الهندسة، ولكن الموسيقى خطفت أنفاسك إذا استطعنا القول. ولكن بدأت بفرقة أنت أسستها، فرقة قوم، ومع هذه الفرقة ومع طبعا موسيقي زميل لك وصديق اسمه مهدي عزايز،
1: حيوة مهدي
0: تحية له من مونتي كارلو الدولية، قمتما بهذا يعني هذه الفرقة الموسيقية الديو أو الكوانتات، كان خماس رباعي، وكان هناك أول ألبوم مصغر My Forgiveness أو غفراني إذا استطعت أن أترجمها بالعربية كذلك، كان ذلك في عام 2018 وكان باللغة الإنجليزية. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم مر كوفيد، قضى على فرقة قوم،
1: قضى على فورجيفنس،
0: ولكن منذ عام 2019 وأنت تعمل على هذا الألبوم. ألبوم كان لي خيال
1: بالضبط، يعني كانت مراحل، هي معناتها بعد من فترة 2019-2020 صارت في العالم كلنا عشنا اللي عشناه، وصار في أكثر عودة إلى الذات وإلى المواضيع اللي كانت بتهمني، وكانت دايما بتهمني بس كانت ممكن في أماكن أكثرها إحساسية، خرجت بكلام. وعام بعد عام كتب حتى إلى من 2019-2024،
0: نعم،
1: ما صار تسجيل كل الألبوم، تعديت مريت بكل المراحل الكتابة والأخذ والرد والوحدة والوحدة والكل مع بعض.
0: في أول ألبوم أو الألبوم المصغر الأول My Forgiveness يعني تحدثت عن نفسك ولكن عن تجارب إنسانية معينة مثل القصص العاطفية التي مررت بها، العلاقة مع العالم، العلاقة مع تونس، ولكن هل في هذا الألبوم هناك أكثر تركيز على أشياء أكثر روحانية، أشياء أكثر إلها معنى غير ملموس؟
1: في صح، هو في كتير أغنيات موجود الشيء هذا، بس كمان فيه أغنية مثل أغنية عراق اللي هي مكتوبة على كل التمزق اللي عشته مع وعلاقتي مع تونس. يعني معناتها الخروج، الهجرة، معناتها موضوع الهجرة وموضوع الدواليتي، أنك بتعيش
0: الازدواجية
1: ما بين عايش هون وعايش في تونس وكل الأمور واللي صاير بس الباقي صح فيه العودة إلى المواضيع اللاملموسة وبتخلينا بنتساءل أسئلة ممكن اللي أنا نسألهم على فكرة مش اللي مهمين، بتلقى الطريق في حياتك في كتير أماكن، لأنه النجم فبرشا حاجات النجم نخليهم ورانا ولا ما بنحب نشوفها، بس يوم اليوم ولا غدوة
0: تفكر فيها
1: وتعود تخرج. كان لي أنا طريق كان مهم، يعني ألبوم هذا أنا لي مهم أنه به هو عاود لقيت خيالي أنا. يعني اسم الألبوم كان لي خيال، هو أنا أشوفه أنه مثل العالم اللي بنعيشه فيه من منطلقي. الخيال فيه تقلص كثيرا بالتكنولوجيا وبالأمور يعني ديستوبيك شوي الموضوع، بس يعني فيها أمل الألبوم.
0: أكيد في أمل، يعني تحدثت عن عراق، هذا العراق حتى أنت وفي تونس، عندما كنت في تونس كنت تشعر بنوع من منفى داخلي. صح. يعني هو بيكون حالة نفسية معينة تجعل الإنسان يشعر وكأنه لا ينتمي إلى أي مكان، لا ينتمي إلا إلى نفسه. وربما هذا الألبوم كان لي خيال، هو هذا الملاذ الذي تنتمي إليه من خلال الكلمات والموسيقى.
1: في استماع واحد ولا اثنين خلصت لخصت الموضوع. بالضبط. لأنه كأنه لما كنت بتونس كمان بتعيش إن هذه الأحساس الانتماء أحساس معناتها مهم أنه تركز معه وتفهمه منين جاي. أنا بشوفها أنه كل واحد فينا عنده صدى، ولما ما بتجد الصدى لازم تمشي تبحث عنه في مكان تاني، ما بتبقى بمكانك وتقول ما عندي صدى، لازم تتنقل.
0: نعم.
1: أنت من سفر إلى سفر، وإلا فما عدم، أنت فما الموضوع يكون. وأنا بشوف أنه المدن ولا الإنسان في مكان هذا والمكان الآخر هو مرآة، وفي المرآة هذه كنت بتشوف نفسك بنوع ولا بالأخرى بنوع، وتمشي وتلوج مثل العميان
0: تبحث
1: بس بالأحاسيس الكل. وتونس معتت كان موجود هالأحساس وصار له معتها علاج كما قولوا، معتها برا شوية مع تحن بالنسبة للموضوع ذاك. بس لما بنكبر مع الوقت بنشوف شوية أمور فيه الأوسيليشن،
0: التأرجح.
1: على فكرة الألبوم فيه كتير تأرجح وما بينات الأحوال، يعني فما التأرجح ما بينات الملائكة والشيطان كما الأغنية كنا نسمعوا فيها. يعني احنا أنا بشوف أنه فينا الاثنين.
0: نعم. بالفعل تحدثت قبل قليل عن الازدواجية وهذا التأرجح بين حالتين، هي هذه الازدواجية التي تتحدث عنها، يعني هناك الانتماء والغربة والمسافة بينهما، هناك المكشوف والمجهول، هناك الطارئ ولا طارئ، هناك التحفظ وعدم التحفظ. يعني هناك هذا فعلا التأرجح في هذا الألبوم، ولكن يعني هل وجدت انتماء معين لك هنا في فرنسا أم ما زلت تتأرجح بين الهنا والهناك؟
1: أنا أظن الطريق اللي اخترته في الحياة أنه حيكون في تأرجح دايما، بس أنت وقوة التأرجح كيفاش باش تكون، يعني ممكن تكون أقل، والمهم أنه في الآخر بيصير فيه بالانس، بس كمان التوازن، فيه يصير فيه توازن. أما وال يعني والتحرك كتير منيح كمان يعني التأرجح فيه الموفمنت
0: نسيت الحركة
1: الحركة اسمح لي الحركة يعني الحركة مهمة لأنه إذا ما في حركة فيه ركود فما أخذ ورد فيه الموضوع أما مع الوقت التأرجح أقل
0: وبالحديث عن التأرجح أود أن أتوقف أنا وأنت عند أغنية من دون أن أدري هذه الأغنية هي أكثر ليست أغنية بقدر ما هي مثل شعر يعني هيك نوع من كلام مغنى سنستمع إلى هذه الأغنية ولكن قبل ذلك ربما عندما تحدث عن التأرجح هو الفيديو كليب الذي صورته عن هذه الأغنية وفي الفيديو كليب هو في غزة صور هذا الفيديو كليب في غزة من دونك طبعا لأنه ستحدثنا عن هذه التجربة نجد أطفال في غزة وهم يتأرجحون على دواليب يعني على مرجوحات مصنوعة من دواليب السيارات أود أن تحدث عن هذه المغامرة مغامرة هذا الفيديو كليب الذي صور أثناء الحرب في غزة
1: صور في أواخر صور في نوفمبر 24 نوفمبر 24 صور بوجه له التحية أصبح صديق وحبيب سعيد جرس من غزة صارت أن أنا كنت بشوف أنه فيه الأرجحة لأن الأرجحة هي فكرة التأمل فكرة أنك بتمشي بعينك بتبحث عن الأفق وفيه فكرة الحاضر والماضي
0: نعم بالفعل
1: يعني فيه من هون ومن هون وفيه كمان الأمان لأنه في الأرجوحة فيه أمان بتبحث عن الأمان لأنه مثل الطفل الرضيع لما بيصير له يعني إحنا بنعيشها كلنا من الفترة الأولى
0: بالفعل
1: بيعطينا حاجة متاع أمان متاع أنت في البيول متاعك
0: في الفقاعة
1: هاي فقاعة والفكرة بدت أنه شفت على الإنترنت صورة لصديقة بعثت لي صورة لسعيد أخذها لأرجوحة كبيرة مع غروب الشمس وعرفت أن ذاك أن هذا أنا بدي أخدم معه وصار التلقائي وبعد يومين صار التصوير يعني بعثت له كيف الأفكار وكيف يصير التقسيم وبس الصور اللي جات ما جات كلها مثل ما احنا بلشنا رتبناها لأنه حرب صار هو صور أصلا تحت القصف وفي أمور وكمان كان الموضوع شو حساس شوي لأني أنا كان بدي يكونوا من دون أن أدري يكونوا أطفال أطفال ممكن بيكون صغير وبعد بيمشي ويكبر حتى تصوير مع الأطفال كان شوية صعب وجاءوا صور كتير
0: معبرة فعلا صور كتير معبرة في الفيديو كليب فيديو كليب أغنية من دوني أن أدري سنسمع إليها اسكندر مليكي إذن هي من كلماتك ومن ألحانك وهي مأخوذة إذن من ألبومك الجديد كان لي خيال نستمع إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية
2: من دوني أن أدري لما أتيت ولما أتى البلاء عليه سألت نفسي نحن أصحاب الأرض وتلك هي الوصية تقادم الزمن لا يجعل الحق باطلا وتفادي الصدام هو استسلام فيا أيام ميلي إليه ميلي إلي يا ميلي إلي في وسط الزحام ومن تحت الركام وأنا دائم بهذا المكان استطعت التصرف بالسرعة الكافية ولذهابي من هنا لن يؤون أوان ولكن ليت النسيان يعود يوما أتفكر فيه أحلى ذكرياتي

ستحرق نار الخيام أعمدة القصور وترسم الذاكرة لعصور. الأرض لنا هي الأم، وإنها لهم لواحة من سراب. النار في عروقها لعنة عليهم، ونحن لن نسلم في التراب. التقيت بالغد في حاضري وطمأنني عن النتيجة. فيا أيام، واسرعي إليّ.

غبار وضوضاء وعقول في الفضاء، وحروف كلمات مرسومة على أعضاء، استباح العرض وتفشى المرض، ولا تاريخ ولا ذكر من دون أرض. ولكن ليت النسيان يعود يوما، أتفكر فيه أحلى ذكرياتي.

0: من دون أن أدري. إذن أغنية للفنان اسكندر مليكي مأخوذة من ألبومه الجديد كان لي خيال، أغنية معبرة جدا. اسكندر أرحب بك مرة أخرى في برنامج مراسي، كما أرحب بكل المستمعين شكرا. الذين انضموا إلينا الآن. أود أن أعرف في أي لحظة نفسية ووجودية كتبت هذه الأغنية؟
1: ما ممكن في نوفمبر 23 يعني شهر بعد 7 أكتوبر بدأ أول جمل، وممكن بالحالة النفسية أني عشتها وكأني بس ما نجمش أقول كنت هنيك، كما فما حاجة متاع out of body شوية experience
0: يعني كأنك خرجت من نفسك وكنت هناك ربما بالروح.
1: بالروح يعني أكيد كنت هناك 1000%، وحبيت أشوف كيف معناتها شنو يكون اختيار الكلمات اللي يكونوا أكثر معبرين من غير ما ندخلوا في من غير ما نمشيوا في طريق متاع كليشي ولا طريق متاع يعني أحساس. الإحساسي وقتها أنا كان أنه إذا كنت أنا بك المكان شنو يكون كنت الاستيعاب كيفاش ينجم يكون، وخاصة إذا كنت طفل يعني لما بتكون كهل يكون معك ألم السنين وطريق السنين يكون أقل، في عندك القدرة للاستيعاب. إذا أنت يكون طفل أو طفلة وبتكبر بالتوحش اللي صار وما بتفهم ليه
0: عم بيصير هيك
1: هذا وين الكلمات وين حبت تهز. وأنه معناتها الشغل اللي اشتغلناه مع سفيان أنه الكواير الأصوات اللي بترد من تالي بتعاود الكلمة من دون ألام، أنه ممكن مع أول حاجة ممكن بدهم الناس أنه ما بيكون في ألام. إذا كنت طفل وإذا كنت أي إنسان موجود على غزة بك الفترة ولا بفلسطين بصفة عامة، يعني حكيوا على غزة لأنه الأغنية كتبت على غزة.
0: نعم. بس هي ممكن إسقاطها في أي مكان في هذا العالم، بيكون في دمار، بيكون في قتل، بيكون في ألم. كل شيء مهم في هذه الأغنية التقيت بغدي في حاضري، وكأنه هناك استحضار دائما للمستقبل في يعني عالمنا اليوم. وأنت يعني كل شيء لفت نظري أنه بتقول أنه أصبحنا في مجتمعات متحولة فقدت بوصلتها، تندفع بأقصى سرعة دون وجهة حقيقية، إلى أن جاءت هذه جسيمة نانونية معينة أعتقد بأنه هي المعنى، البحث عن المعنى في هذه الحياة، أنه كيف نبحث عن المعنى كي نتوقف وننظر من حولنا ونرى ماذا يفعل الإنسان لأخيه الإنسان.
1: بالضبط. ولما نحكي على الجسيمة هي اللي أنه النانو اللي هي اللامرئي
0: أصغر ذرة
1: ممكن بأحنا بالإنسان وين وصل أنه بيشخص أنه هذه أصغر ذرة، هي اللي وقفت كوكب كامل ب 2020. وأنا كنت بشوف أنه هاك الفترة كانت فرصة مهمة جدا أنه بيصير فيه تقليل في السرعة، لأن السرعة ما بتخلينا بنكون في الحاضر.
0: نعم. يعني كورونا هي التي بطأت هذا العالم وعادتنا إلى إنسانيتنا نوعا ما،
1: صح، في فترة وجيزة وبعدين
0: رجعنا
1: أصبح دبل المضاعف السرعة مضاعفة.
0: ولكن أنت تقول أنه بالرغم من كل ذلك الموسيقى تبقى دائما تلك البوصلة التي تعيدنا من جهة الحياة، يعني تعيدنا إلى الحياة وتعطينا هذا المعنى. هل هي هكذا الموسيقى بالنسبة لك؟
1: أي. أنا الموسيقى يعني كانت في حياتي ممكن الحاجة اللي خلتني أنجى من كتير أمور، هي بترجعنا للحياة، للأحاسيس، للإنسانية. الإنسان ما بيكبر دماغه كتير ويصبح حسب روحه رب على وجه الأرض. هذا كتير مهم كمان وإلي وبتعودنا للإحساس لأنه إحنا ممكن الحاجة الإحساس والكلام والحاجة اللي تعطيها الموسيقى. أي إنسان على وجه الأرض نجم يعيش فقير غني ما بتستحق, وأي إنسان نجم يعملها, يعني هو التربيك ولا الغناء. الغناء مجاني الحمد لله مجاني, كل إنسان مازال يعيش مجاني, وهو دواء للروح أنا بشوفه. وعلى فكرة حتى الألبوم كل البي بي ام بتاعه يعني منخفض, حيكون كل أريكة شوي يعني بيكون نرتاح فيه, ندخله بمكان أنه بيكون مرتاح شوي, بعد نجم نعود ونخرج للركض.
0: يعني مشان هيك أنا قلت أنه هو ألبوم تأملي, يعني يعزلنا نوعا ما عن العالم الخارجي ويعطينا هذه المساحة للدخول في هذا الخيال الذي فقدناه منذ لا أعرف منذ متى. ولكن العودة إلى الخيال مهم جدا, لأنه هي عودة إلى الحلم أيضا, والحلم هو اللي بيعطينا أفكار, وإذا كانت الأفكار بالضبط موجودة كان كل شيء بهالحياة موجود. مزبوط
1: بالضبط. يعني أنا أمشي من منطلق لأنه اليوم تشوف أنت بالتليفون, واليوم جاينا الـ AI أنه ما بيخلي مكان الفراغ. والفراغ يعني
0: مهم
1: جدا, لأنه الفراغ بيخلينا بنتخيل. إذا كان كل لحظة بنرتاح فيها ولا بنعبيها بشي من الانترنت ولا بشي من الالغوريتم ولا من التليفون ولا غدا بالياه, هي اللي هي بتشتغل واحنا بنتفرج
0: ذكاء الاصطناعي
1: واحنا بنتفرج مكان تاني, والراس بيكون
0: خلاص
1: انتهى الموضوع وما بيصبح فيه ابداع. معناتها بظن بكل ابداع فني ولا غير فني على فكرة, بنجم يكون اي شيء, حتى يعني بأي موضوع مهم, يعني بالطبخ بأي موضوع أنه بيكون فيه وكله بيصبح بيشتغل على نفس الموضوع. لأنه إذا ما بتشتغل على نفس الموضوع بتصبح مكتبة على فترة العصرك, وإذا مكتبة على عصرك ويصير فيه خوف, وهو هذا كله بظن أنه وهم.
0: أحببت هذه الكلمة, كلمة وهم. طبعا تحدثت عن سفيان, ذكرت اسم سفيان فقط لنعطيه حقه. سفيان بن يوسف طبعا هو موسيقي ومنتج تونسي, هو الذي أنتج هذا الألبوم الجديد لك كان لي خيال. طبعا الألبوم لم يصدر بعد, صدر الحديث هلأ أغنية هي من دوني أن أدري مع الفيديو كليب تبعها, وستصدر أغنية أخرى هي انفصام في 7 أغسطس المقبل
1: بالضبط.
0: إلى أن يصدر الألبوم في 4 سبتمبر
1: كامل.
0: إذن بعد تقريبا شهر ونيف بعد الأيام. طبعا سأنهي أنا وأنت بأغنية غدا سأروح, ولكن أود أن تحدثنا عن هذه الأغنية التي أحببت بشكل خاص. هل لها قصة معينة؟
1: كلمتين على الشغل اللي صار مع سفيان.
0: تفضل.
1: مع سفيان, سفيان بن يوسف كانت حبيبي وأخي, هو وموسيقين وخاصة يعني روحانيا وجدنا بعض
0: انسجام
1: كبير. وبلشت مشيت عنده باستوديو بتاعه بدنمارك لمدة 2 شهر, اشتغلنا على الألبوم. صار في الراحة, وكان الشغل كالأغنيات كانوا كاللوحات. إذا فيه ما عاد فيه هذا هو تحية لصف
0: سفيان أيضا. يعني أنا التقيت في تونس, تحية له من مونتي كارلو الدولية. وننهي إذن بهذه الأغنية, كلمة ربما سريعة عن غدا سأروح
1: هي الأغنية الوحيدة اللي كلماتها مش كلها متاعي. فيه القافية الأولى والثانية لصفي الحيدري, اللي هو عراقي شاعر عراقي توفي بالـ70s, والباقي كله أنا كملت عليه كتابة. أنا كتير مهم التيتر هذا لأنه الأغنية هذه لأنه فيها عودة, ما بننسى أنه إحنا حنكون بوقت وجيز بالأرض. وكل شيء احنا بنحسه مهم يبقى مهم لنا, بس ما هو مهم في المطلق. هذه هي فكرة الأغنية.
0: وهي أغنية أيضا تلخص هذا الألبوم، تلخص الحالات المتعددة في هذا الألبوم. ما اسكندر مليكي، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا ميشا، شكرا جزيلا على الاستضافة،
0: وكل التوفيق لهذا الألبوم الذي سيصدر إذن في 4 سبتمبر. شكرا لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، جودي الباتري في الإعداد، والشكر الكبير هو لكم مستمعينا لوفائكم وبقائكم برفقتنا. إلى اللقاء في الغد.

كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل. مختارات موسيقية، مونتي كارلو الدولية.

صوت المايك مش رح يعجبني ولا حدا قاعد رح يفهمني ولا رح اجي اغني اصلا سيبك مني قوم اتغدى البس برن علي جنني ونفس الكلمة بعيد ما في وقت

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد توب سبور المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. ضيف ومسيرة برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
2: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم هو الكاتب الجزائري ياسمين خضراء أو محمد مولسول. أهلا بك سيدي، شكرا لحضورك معنا. أهلا بك مجددا. التقينا منذ 8 سنوات تقريبا في هذا البرنامج في هذا الحوار. بداية، ما الذي تغير في حياة محمد مولسول وياسمين خضراء أدبيا منذ 8 سنوات؟
3: ما في تغير، هو واحد دائما يحاول يتطور الأعمال تاعه. والسن تانيك تغيرنا، كبرنا،
2: حرمنا
3: رحنا على في الشيخوخة الآن، رحنا نمشي رويدا في الشيخوخة.
2: وماذا عن العالم حولك؟ العديد من الأشياء تغيرت منذ 2017.
3: والله العالم يعني هزيل وهديل، معناته العالم ما عنده حتى لا ما كان له من الإعراب إطلاقا. يعني الإنسان ينحطت، كان فيه دمار الضمائر، كان حروب، كان اعتداء، كان شيء غريب جدا. يعني ما كنتش متصور بلي الإنسانية تفقد الأمل مثل هذه المرة.
2: تحس أن الإنسانية اليوم فقدت الأمل؟
3: طبعا فقدت الأمل، ولكن احنا الواجب علينا باش نسترجعوا هذا الأمل بالعمل، وخاصة باسترجاع الضمائر. لازم الضمير يرجع، لازم الإنسان يولي يحكم على نفسه قبل ما يحكم على الآخرين.
2: طيب كيف يمكن للكاتب الروائي أن يغير شيئا في العالم الذي هو حوله عندما نرى ما نراه اليوم؟ نتحدث مثلا عن حرب الإبادة في غزة.
3: والله الأديب ما هيش الدور تاعه بس يغير العالم، العالم تغيرها الشعوب. الأديب ربما يعاون بعض العقائد، يقدر يبدل بعض
2: العقليات،
3: ولكن ما قدرش يغير العالم. احنا يا الأدباء، ما كاين أدباء أشرار يوم يناوروا مع الشيطان، وكاين أدباء يحاولوا باش يخلوا الإنسان ناضج، باش يخليه في النضج تاعو،
2: يعيد الأمل للإنسانية.
3: هو طبعا ماشي الإنسانية، ربما لكن الإنسانية لازم تعرف بلي القوة الوحيدة هي الحقيقة. لا سول فورس كي بويس اكزيستي او موند سي لا فيريتي، ما كاينش حاجة واحدة أخرى. اي طونك سيت فيريتي بافوي، طونك هاد الحقيقة راها الناس تعفس عليها وتمشي عليها، ما نقدرش يعني يكون فيها الأمل. لازم نسترجعوا الآن، لازم نفكروا على أولادنا وأولاد أولادنا وعلى الناس اللي راها جاية من بعد.
2: محمد مولسول، أنت من مواليد عام 1955.
3: ما تقوليش 55، مازلت شاب.
2: أنت بدأت وقلت هرمنا والشيخوخة، ف 55 يعني أنك لازلت شاب. طيب بالصحراء الجزائرية، حدثنا بداية، دائما لنا العادة في هذا البرنامج في البداية عن الوالد والوالدة، لأن أصولهم، نضالهم في جبهة التحرير الجزائرية إلى غير ذلك، هذه من الأشياء التي شكلت شخصية محمد مولسول بعد ذلك.
3: والله دابر ربما الأسرة تاعي والقومية تاعي، أنا يسموني محمد مولى السهول، عنده حوالي 6 قرون هذا الاسم، هذا خرج هذه 6 قرون، وكان يعني هذه القبيلة تاعي من ذوي المنيعة. كنا قراب احنا الناس معروفين بالدين ومعروفين بالصرامة ومعروفين كذلك بالكفاح, بحيث آخر معركة ظهرت في الجزائر المحتلة من طرف فرنسا كانت في عام 1903 في منطقة عسلة, وكانت آخر أكبر معركة, وفيها فقدنا حوالي 70% من رجال
2: المنطقة,
3: ماشي المنطقة, القبيلة فقدت 70% من رجالها. والأب تاعي كان ضابط في جيش التحرير الوطني, يعني التحق بالمعركة في عام 1956, وفي 1958 كان يعني تعرض إلى كمين وسابوه تماك, وصبح ضابط. صبح ضابط, والأم تاعي كانت من بداية كانت في جزت نفسها في النضال, كانت مناضلة, وفي عام 1956 يعني بعد ما الأب تاعي التحق بالجيش جيش
2: العالم,
3: فتعذبت, يعني كانت مرأة داروا لها كان مرت بالججان يعيطون بالكهرباء, وحطموا لها يعني بالزولة, وكانت هي كانت حاملة بأخي, والأخ تاعي كي زاد مريض,
2: يعني تعرضت للتعذيب.
3: هذا بعد احنا هذه هي القصة طويلة ما نقدروش
2: طيب انت سوف تلتحق بالمدرسة العسكرية.

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. الآن غداً مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337463-4898-55. الآن غداً كل يوم في 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. كافي شو غدا الخليل.

أهلا بكم كافي شو لهذا الأحد 26 من يوليو، ومعكم على مدى ساعتين فابيان في الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق والإعداد. شكرا لمستمعينا الذين سيرافقوننا، وشكرا لضيوفنا أيضا. فبعد دقائق نكون مع جمانة حداد في مدونة اليوم كوتشينج، أيضا برفقتنا الدكتورة إيناس موسى الأخصائية الجلدية، حديث عن الوقاية من أشعة الشمس في فصل الصيف. وفي مذاقات الشيف عبد الفتاح بن علي سيقدم لنا وصفة مشغول السمك من التراث السعودي. فيما يتعلق بالساعة التالية سنكون مع أخبار النجوم، ومن نجومنا الذين نكرمهم ونوجه تحية كبيرة لهم الفنان زياد الرحباني، عام على رحيله. وطبعا أذكر جيدا العام الماضي عندما خصصنا كفشو على مدى الساعات الثلاث لهذا الفنان القدير. لقاءنا اليوم في تحية للراحل مع كل من الموسيقيين، ليال شاكر، هاني سبليني، باسل رجوب، اللي أيضا عملوا وتعاونوا مع الفنان زياد الرحباني ورافقوه عزفا، فحنكون مع شهادات وتجربة كل ذلك في كافيشو اللي بيرافقكم، واللي مننطلق سويا مع عمرو دياب طبعا وجديده ألبوم حبيتك. هذا الألبوم اللي من فور إطلاقه يلاقي النجاح، وأيضا احتفالا به قام بغنائه منذ ساعات في الساحل الشمالي عمرو دياب بحضور أصدقاء ومقربين نجوم الوسط الفني، وكان في تورتا، كان في جاتو أيضا للاحتفال بإطلاق هذا الألبوم الذي يتضمن 12 أغنية، واللي استمعوا طبعا الضيوف إلى مجمل هذه الأغنيات. نحن سنستمع الآن إلى إحداها.

0: ألوان استمعنا من عمرو دياب إلى جمانة حداد الآن مدونة تحمل عنوان ما زلنا حقيقيين.
1: كلما أرسلت إلي خالتي المتقدمة في العمر مصعوقة فيديو لطفل يقول أمورا لا يقولها إلا الكبار وأتبعته بعبارة يا لهذا الجيل كم هو أوعى من جيلنا يا خالته، شعرت بشيء من الحزن. من الحزن عليها أولا لأني مهما شرحت لن تفهم الفرق بين الحقيقة والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ومثلها ملايين البشر على الأرجح، وثانياً لأننا ربما آخر جيل سوف يدرك هذا الفرق. المفارقة أن الخطر لا يكمن في أن الناس سيصدقون الكذب، بل في أنهم سيتوقفون عن تصديق أي شيء. عندما يصبح كل فيديو قابلاً للتزييف، وكل صوت قابلاً للاستنساخ، وكل صورة قابلة للاختراع، لن يعود السؤال هل هذا حقيقي؟ بل لماذا أصدق هذا أصلاً؟ وتلك هي المشكلة. لطالما كانت الأكاذيب موجودة، لطالما فهمنا الدعاية والبروباغاندا والتضليل والفبركات والشائعات، لكن الكذب كان يحتاج إلى جهد، وكان يحتاج في المقابل لدحضه

السادس والعشرون من تموز من عام 2025 كان يوماً حزيناً عندما أعلن عن وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني عن عمر 68 عاماً. الكاتب، الملحن، الموزع، المسرحي، صاحب المواقف الناقدة الجريئة الواضحة الداعية للتغيير في السياسة والمجتمع. وفي تحية إلى هذا المبدع سنكون مع موسيقيين عازفين رافقوا الفنان الراحل، منهم من رافقه طيلة مسيرته كعازف البيانو المؤلف والموزع هاني سبليني، أو الذين شاركوه ضمن الأوركسترا لسنوات لينطلقوا فيما بعد لدى خروجهم من لبنان بمسيرة منفردة. ومن هؤلاء ليال شاكر وباسل رجوب. أبدأ مع الصديق المرافق لزياد الرحباني على مدى سنوات على الصعيدين الإنساني والفني هاني سبليني.

0: هاني سبليني مرحبا.
1: أهلا أهلا أهلا غادة.
0: اليوم حنقول تحية لأنه مثل ما قالت شقيقة الراحل زياد الرحباني ريما أنه ما بدأ لا تكريمات ولا حفلات، وأنه الطريقة الوحيدة اللي بتليق بالفنان الراحل هي الحفاظ على أعماله بصيغتها الأصلية بعيدا عن إعادة تقديمها أو التصرف بها. أولا شو رأيك بهذا الرأي؟
1: تقلك شغلي هقلك أنا كيف بفهمها. يعني أنا طبعا كمان حقوق الفنان عنا كتير مهدورة، حقوق زياد الطبيعية مهدورة،

0: الكل بيتعدى على موسيقته، الكل بيتعدى على فنه وعلى فن الرحابنة وعلى فن فيروز بطريقة أنا برأيي موسيقيا غلط. فبصور من هالمنطق السيدة ريما عم تثير الجدل بهذا الموضوع.
1: نعم
0: رأيي إنه أنا ما حدا بيقدر يعزف زياد الرحباني إلا زياد الرحباني، مثل ما حدا في غني أمام الخليل إلا أمام الخليل.
1: نعم
0: يعني هذا فن بالنسبة لنا ما عم بيصير في جهد عند الأجيال الموسيقية الصاعدة والماعدة والنهدي ولا لا، إلا أنه بدأ تستفيد وتبين عن طريق شخص اوريدي شق طريقه وتعب فيها.
1: يعني انت ترى انه هون في نوع من الاستغلال لاطلاق مسيره هذا الشخص او ذاك، هذا الفنان او ذاك، ما في حب
0: اي
1: لإله.
0: مطلق اي فنان. ايه، والحب عند البعض بيكون انه فعلا البعض كان يحبوا زياد وكان زياد يحبهم، بس البعض الاخر لا. المعظم الناس اللي عم تستغل اسم زياد وفن زياد عم تستغله بشكل غلط. انت اذا بدك يوم من الايام تقدم تحيه لزياد الرحباني ما بتكون بالشكل اللي عم بتصير هلا. ناس عم بتغلط بتقديمها لفن زياد الرحباني، والمشكله الوحيده انه ما في شيء سكورز يتكلوا عليه، لانه زياد موسيقته كتير معقده وفعلا ما فيك تعزف فيها الا ما تقريها، شغله كان هو مشهور فيها جدا المعقد كتير البارتيشونات يعني بتعرفي هذا الموضوع يعني، عرفتي؟
1: هيدا رح يدفعني هاني سبليني للدخول إلى هذه العلاقة اللي جمعتك أيضا واللي شاهدت بأم العين على مدى سنوات. أولا كتسمية مدرسة زياد الرحباني، هل هي صحيحة ولا مبالغ فيها؟
0: حالك شغلة، أول شيء لما أقول أنا معقدة عم يحكي تقنيا. أوكي، يعني كيف بيكتب زياد موسيقته السكورات، مش عم بحكي الألحان. أوكي، كلنا موسيقتنا أصلا نحن اللي نشتغل موسيقى بمحل معين منعقد الحبكة دايما لحتى اللي يكون في عنا خصوصية لإلنا. ما عم بحكي عن فن زياد رحباني معقد، عم بحكي عن الكتابة الموسيقية حتى أكون واضح، يعني أرموني بهذا المحل كأرموني موسيقيا زياد الرحباني مدرسة وأنا تعلمت منها، كمان تعلمت خلال كل مرحلة حياتي افهم كيف زياد بيفكر. وهيك هون تكمن عبارية زياد مش بس بالتلحين كمان بالتوزيع الموسيقي.
1: تماما، هو كان بدي أسألك على قضية التوزيع تحديدا، يعني نعرف الألحان يمكن ما حدا بينتبه أو اللي بينتبهوا هن الضليعين، وقضية التوزيع لديه جدا هامة مثل التأليف. خلينا نحكي شوي كمان موسيقيا هاني سبليني، يعني الفكرة معقدة، التوزيع برأيك كيف بيكون؟
0: توزيع هو بحد ذاته مدرسي. الشخص اللي بيوزع الموسيقى للحن معين هو شخص كتير دارس وكتير مطلع وكتير مختبر، هذا الشخص فيه يبتكر أكثر من الملحن نفسه. نحن بعلمنا اللي بنشتغل عليه نحن لا نعترف في مدرسة التلحين الموسيقي، نحن نعترف في مدرسة التأليف الموسيقي. كل شخص بده يتعامل مع الموسيقى بده يكون دارس تأليف موسيقي، وكل شخص بده يحكي عن فن أي شخص كان بده يتداولوا من هذا المنطلق، من منطلق مدرسة التأليف الموسيقي. والتأليف الموسيقي تشمل الأوركستريشن والتوزيع، مش أي ملحن بيقدر يوزع موسيقى أو يكتب أوركستريشن، إنما أي مؤلف موسيقي يستطيع أن يكتب الموسيقى أو يلحن الكلمة.
1: الفكرة لدى زياد الرحباني كيف تبدأ؟ كمان نرجع نأخذ من هذه التجربة الطويلة مع الراحل، هل مثلاً بيجلس، ما بعرف تعطينا شوية تفاصيل، بيجلس أمام البيانو بيبدأ بتأليف الفكرة؟ هل الفكرة هي بتكون عم تتمخض برأسه وينفذها؟ كيف بتولد الأفكار لدى زياد الرحباني؟
0: برجع بحكيك بالعموم. إيه معليش، لأنه
1: إيه بالعموم، يعني بالعموم
0: ما حنعطي
1: تفاصيل ديتاي
0: عند كل واحد فينا. إيه عند كل واحد فينا، أنا بالنهاية بجاوب عن حالي. يعني هذا الموضوع اللي اسمه الشغف والاستمرارية بالعلم وبالدراسة. الشغف ديري بالك، في عندك هوس بالتأليف الموسيقي، بيكون عندك فكرة عم تدفشك دفش. أوكي، وهيدي الكتابة إلى علاقة كمان بالشعر، غادة إلى علاقة بالمسرح، يعني حتى المسرح هي بيحلم. نحن ناس منسترسل، يعني منغمض عيوننا، وإذا في وحي ممكن أي شيء يوحي لك. من غير وحي ما فيك تشتغلي أبدا، يعني ما فيك تستسلمي لفكرة مش موجودة عندك وتجبري حالك تقعدي وتشتغلي. هلأ طبعا نحن عنا رياضة ذهنية كل يوم نعملها لحتى نقدر نفوت بالجو زي ما بقوله. بس أسهل شغلي عند المؤلف الموسيقي أنه ممكن أي حدا يحيله أي شيء أطعمه بالدنيا يوحيله بهلأ بهاللحظة بينخطف. وديري بالك على كلمة بينخطف، بينخطف وبيستسلم للفكرة اللي جاية ولحاله بيستدل. يعني أنا ما بعرف حالي ليش يوم من الأيام ممكن أي أغنية صار لعندي عشرات السنين ما أعرف لحنها، ما أنسجم معها، وما بتعرفي كيف بأي لحظة ممكن تخلق عندي فكرة وهيدي الفكرة تعيش بمجرد نص ساعة بس شغل، لقي حالي ألفت غنية نص ساعة ما أكثر، وأيام سنين ما بتوصل إلى مرحلة. الشغلة ما إلها علاقة، إلها علاقة بمزاجيتك أنت، واللي بيقولوا الوضع الراهن اللي عايشة فيه ما بعرف كيف بيقولوها هيدي يعني.
1: أكيد الأوضاع العامة بتأثر عليكم أنتم كفنانين، وهيدا ربما من أسباب ابتعاد زياد الرحباني لسنوات عن الواجهة وهالحال اللي عاشه بأواخر سنواته. هون أنا ما بدي أدخل كتير يعني بالتفاصيل الإنسانية المؤلمة لهالمرحلة لزياد الرحباني، ماذا تعلم هاني سبليني من زياد الرحباني؟
0: أول شيء تعلمته من زياد الرحباني قبل ما نحكي شو أثر فيه كعازف تقنياً أول شيء وكمؤلف موسيقي لاحقاً، أول شيء تعلمته من زياد الرحباني أنا ما قلد ما أصطنع وما زور. احترامه لإلي الله يرحمه كان على أنه كان عن جد يخبرني أنه ليش بده يحترم مؤلف موسيقي مؤلف موسيقي تاني، هو أنه رغم الليالي والنهار والأيام اللي قضيناها سوا والفترة اللي تعرفنا على بعض واشتغلنا مع بعض كان يحترم فيه أنه ما أطلع من عنده، طبعاً لأنه زياد الله يرحمه كان فاتح أوراقه بتعرفي سكورات وموسيقات وكذا، وكان في أي واحد بسهولة بعتذر منك من الكلمة يتواطى وينسخه.
1: صح.
0: أنا يمكن هذه الشغلة اللي تعلمتها احترام أسرار الغير،
1: الأمانة الأمانة الموسيقية،
0: الأمانة الأمانة هذه بدي تقولي فعلاً فعلاً، وإن شاء الله أنه هذه الأمانة رح تضل يعني محفوظة. وتعلم من كيسك، أوكي غيرك موجود، زياد ما كان يتبخل كان عطول يفتح وراءه، بس أنا اللي تعلمته من زياد الرحباني أول شيء هو الأمانة وحفظ الأمانة، هذا الصدق بالموضوع يعني. وبنفس الوقت بتعرفي بالنهاية موسيقيا كتير أثر فيي، وأنا عن جد من الناس اللي كانوا يجتهدوا كتير يعني، بتصور هذا الشيء اللي تعلمته الجهد والمثابر على الشغل. زياد كان يشتغل ليل ونهار ليعمل أفكاره،
1: هو منحك هذه الثقة، الثقة المهنية يعني كمان الثقة الإنسانية والصداقة.
0: ايه وتعلمت منه كمان الهندسة الصوت والأوديو كيف عالج الأوديو، طبعا هذه شغلة
1: هذا كتير مهمة. ايه
0: كان تقني مهم جدا،
1: كان يواكب كل شيء يعني حتى التطورات التقنية ويشوف وين الغلط وين يعيد الصح. كيف كان العمل بغيابه مثلا لما يمنحك هذه الثقة؟
0: صارت مرة واحدة سنة 94 لما رحت بداله على لندن، صارت القصة أنه عملنا مثل كامبينج عنده بالبيت واشتغلت معه تنويت وتفريغ ودلني على كتير قصص، لأنه كان مفروض في كوندكتر إنجليزي، كوندكتر رائع جدا بالأمانة يعني، كنت موكل من قبل زياد أنه بتشرح له إذا صار في معضلة أي شيء مش فهمان وكذا كذا، كوني أنا كنت أنا مع زياد عم فرغ بالنصوص الموسيقية عرفتي؟ أنا بدي وصل لك مع كل هذا الموضوع في أشياء واحد بحكي عنها أبدا، اللي بدي وصله أنه إن شاء الله أكون أنا عم بقدر بكل هالبلبل اللي صايرة هلأ بعد رحيل زياد على موسيقته على فنه، والناس عم تغرف واللي عم يجرب يقول أي شيء ليطلع له شيء، واللي بجرب صدق أنا عم بجرب بدون ما يطلع له أي شيء، أنا قد ما فيه بدي حاول قد ما بقدر اني ضلني حاول ردله جميل لزياد. فبهالكلمتين عم بحكيهم انا وياكي اعتبري انا عم حاول ردله جميل علي لزياد، لانه جميله كتير كبير.
1: نعم حلو كتير يعني تبقى هذه الصداقة، يعني أنت مع أنه فكرة ممكن تعيده، ما بعرف إذا فينا نقول تعيده، بس أنه ترجعوا تقدموا أعمال للأجيال المقبلة خاصة بزياد الرحباني، ولا مش مع هالفكرة؟
0: لا ليش بدنا نقدمها إذا هي موجودة؟ إحنا لا بنقدم ولا بنأخر بالموضوع، زياد الرحباني بعده عايش موجود.
1: يعني أنت ضد هذه الفكرة؟
0: أنا مع فكرة كتير مهمة، اقتراح كتير مهم، هي فعلا هي بدها وقت تنحكى فيها لانه ما فيها تكون بس فكره. زياد الرحباني لازم يكون مؤسسه ريسيرش عالميه كل اعماله تدرس، ولكي تدرس انا باعتقادي يجب ان تؤرشف وشو بقولوا ديجيتالايز
1: يعني رقمني
0: رقمني مزبوط. وهذا الحديث عم بحكي انا لبعد سنين طويله من رحيلنا كلنا سوا، هالاجيال عم تطلع على فن مثل ما احنا وصلنا بيتهوفن وشوبان وصاروا مؤرشفين كل اعمال الاوركسترات تمر عبر هؤلاء المؤلفين الكتار الكتار الكتار، مفروض زياد رحباني كمان يوصل لهالمستوى، المرحلة to be globalized.
1: ولازم يكون أكيد القيمين على هكذا مشروع من الضالعين جدا، يعني ربما عم تقول بعد سنوات يمكن يضيع هيدا الشيء، يمكن يضيع. قديش في كمان أمانة بنقل الحذافير للأفكار لزياد الرحباني. ذكرى شخصية في الختام تراودك دائما هاني سبليني.
0: في أشياء ما بحب أحكي عليها أبدا بيني وبينه، بس أجمل أجمل أجمل ذكرى لإلي، بعدني بطلع كل يوم أو يومين بطلع على حفلة عملناها بضيعة حراجل بلبنان، شيء بخصني كتير أنا وزياد. كنت أطلع أسمع ميسر ريم مساقبي بهاي الحفلة، أنا عم بعزف الميلودي وزياد مع بعض، وبيبعت لي إشارة على المسرح نضحك سوا أنا وهو. هيدي أشياء اللي بتمرق بالصدفة بين اثنين أصدقاء على المسرح، فنضحك أنا وياه ومسجلتها هاي الكاميرا، فكل فترة بطلع بعيد هذا الفيديو الموجود على اليوتيوب يعني على مي سريم، وبنبسط وبضحك إنه ليك شو كنا سعيدين، وكان زياد مبسوط إنه أنا معه وأنا مبسوط إني معه. فالذكرى الوحيدة إن الحفلات، يعني أنا بضلني بطلع وبحضر هول الحفلات الموجودين على اليوتيوب.
1: نعم.
0: بضل حس إنه بعده موجود.
1: وأخيراً فينا نعتبر، ما بعرف صعب يمكن الاختيار، هل أترك لك الخيار أم نستمع إلى مقطوعة مي سريم؟
0: بفضل هيك، بفضل هيك
1: ناخذ مقدمة مي سريم بعزف زياد الرحباني.
0: أكيد أكيد عزف زياد الرحباني أكيد.
1: هاني سبليني يلي. المؤلف الموسيقي، شكرا لتحيتك أيضا معنا في هذا اليوم اللي هو يوم عزيز وغالي، ولكن على مدار الأيام دايما موجود معنا زياد الرحباني إذن في هذه الحلقة الخاصة، وهاني سبليني الضيف العزيز. شكرا لك.
0: مرسي، هذا شكرا كثير.

من المشاركين معنا في الحديث عن تجربتهم الشخصية المرافقة لزياد الرحباني المؤلفة الموسيقية عازفة الكمان ليال شاكر.

0: ليال شاكر، بمونتي كارلو الدولية اليوم الذكرى الأولى لرحيل زياد الرحباني. هو حاضر صحيح، هو رحل بس هو حاضر. أنت ببداياتك التقيتي فيه لزياد الرحباني وعملتي معه واشتغلتي، حتركيك تتحدثي.
1: زياد خصوصا الموسيقيين ببداياتهم مدرسة بحد ذاتها. أنا كنت بوقتها درست أوريدي بفرنسا، درست بفرنسا ورجعت على بيروت، ومن الأشياء اللي كانت كتير حابة أعملها هي أنه يكون عندي هيدا التجربة، أنه أشتغل مع زياد بالستوديو بستوديو نوتا، أنه أعزف مهرجانات معه بلبنان بالصيف. عملت جولات مهرجانات معه، عملت نمطين، نمط حفلات أكتر أوركسترالي ونمط حفلات أكتر جاز كلوب، فرق أصغر، نجرب أشياء أكتر بهيدا النمط. هيدا الشيء عطاني فرصة أنه أعزف أكتر الأشياء الموزعة الأوركسترالية، يلي هي كانت عن جد مدرسة كتير كبيرة لإلي، لأنه زياد كان أول شيء لكل قطعة كان في كذا توزيع. فبتذكر أنه لما كنا نكون بستوديو عم نحضر نعزف فيرسيون مثلا فستيفال بيت الدين 2008، نرجع نجرب نعمل فيرسيون فستيفال بيت الدين 2006، كان في كتير توزيعات وفي كتير غنى.
0: شو كان ينوى يعني حسب الموقع، حسب المكان، حسب الموسيقيين اللي معه؟
1: هيدا دليل،
0: كيف كان يختار، كيف كان يقرر بالأحرى؟
1: هيدا دليل على أنه زياد ولا مرة كان معتبر أنه موسيقته خلصت أو أنه قطعة خلصت، كان على طول عنده إعادة توزيع لكل قطعة، كذا إعادة توزيع. دليل أنه بالنسبة له على طول في تحسين، كل كونسرت بدنا نعمل فيرجن جديدة أو بدنا نعمل توزيع جديد. وحتى كان أوقات يعمل إعادة توزيع بالستوديو، يعني يطلب من فلان أو هيك غير هيدا النوت، عمول هيك، تعالوا نشيل هيدا النوت. كان كتير perfectionist، كان كتير عنده بالنسبة له أهم أنه لازم الأمور تكون perfect. كنا نشتغل ساعات كتير متأخرة، يعني للأربعة الصبح يكون عنا وقت بروبات وتنهار الحفلة، يعني فعن جد كنا كتير نشتغل. فقدرت تشوف هيدا الجانب من زياد.
0: شو علمك هيدا الجانب قبل ما ننتقل للجانب الثاني؟
1: أنه عدم الاكتفاء بأول أو تاني أو حتى
0: إذا نجح أول مرة نضلنا عليه، لا لازم نغير،
1: لازم عطول نغير أو نحسن أو نرجع نعيد توزيع، لأنه تغيرت الظروف، صار في موسيقين جداد، كيف ممكن نعمل هيدا الشيء يلائم أكتر هيدا الجروب؟ فهذا الشيء كتير حلو،
0: عم يرجع يعيد يعني إحياء الأغنية ذاتها بتوزيع آخر.
1: 100% مع كل احترامي طبعا لكل الموزعين والمؤلفين اللي بيحبوا يعيدوا يعصفوا زياد ويعملوا مثل هن كمان نوع من إعادة توزيع، إنه إذا بتطلعوا بزياد شو عامل، أوريدي عطيكم مليون توزيع لكل قطعة هو عامله وكتير مفكر فيه. فهذا الشيء نحن عنا ذهب ترك لنا يا زياد،
0: يعني نجح في التلحين كما نجح أكثر في التوزيع.
1: نجح بإعادة توزيع فكرة معينة أكثر من مرة، لأنه هو من النوع اللي بحب يجرب وبحب يجع يحسن عطول. بتمنى أنه شي مرة يكون عنا طريقة نقدر نأرخ كل هيدي الأمور بطريقة كتير ممنهجة، يكون عنا هيدا الإرث يكون للموسيقيين للأجيال اللي جاية.
0: استوقفك التوزيع الأوركسترالي، كمان استوقفك أكيد لما كان هيك يرتجل ويكون لوحده بمثل الجاز أو أو المعزوفات تبعيته.
1: إيه هذا جانب الآخر شفته أكتر لما كنا نعزف بفرق أصغر للجاز بارز بالحمرة، الجاز كلوبز، كنا نشوف جانب آخر كلياً. أوقات نعزف من الريبرتوار تبع الجاز، مش عطول قطعة وهو بس قطعة من الجاز، وهون بتشوف الشخص اللي عم بيدور أو عم بيجرب أو عم بيرتجل بأريحية أكتر أكبر وبطريقة أنتيم أكتر. حبيت كتير أنه قدرت أعمل الاثنين معه وأنه شوفه كمان بإطارين مختلفين.
0: تجربة كانت غنية،
1: وكون مثل شاهدة للجينيس تبعه، لعبقريته ولتواضعه.
0: تابعتي بسنواته الأخيرة، تابعتي أعماله؟
1: شوي، ما كتير
0: لأنك ابتعدتي بعدين.
1: ابتعدت شوي جغرافياً، يعني أخذت شوي، ركزت على شغلة أكتر.
0: وهو ابتعد، برأيك كان خطأ أنه يبتعد هالقد؟ يعني صار سنة عن سنة يغيب، ما يعود يألف.
1: صعب الواحد يعرف ليش أو شو اللي خلى هيدا الشي يصير. بحس أنه كمان زياد من النوع اللي كتير بيعيش الأمور أو الأشياء اللي عم بتصير كانت بالمنطقة بطريقة كتير انتنس بالنسبة لإله. بالنسبة لإله هو شيء يعني كتير شخصي، كتير بيأثر عليه، كتير بيأثر على صحته النفسية، على مزاجه. صعب الواحد يقول أنه يا ريت عمل أكتر، أكيد يا ريت عمل أكتر، بس شو حلو أنه قدرنا نعاصره، وشو حلو أنه قدرنا نتعلم منه، وشو حلو أنه عم نقدر نسمعه، أنه عن جد فعلاً موسيقته ما بتموت، والشي اللي ترك لنا إياه ما بيموت. نحن كتير محظوظين أنه عاصرنا شخص،
0: وخصوصاً أنت يعني كمان اشتغلتي معه شخصياً. إذا بدنا نختم، في شي بتحبي تسمعي له؟ هلا صعب السؤال بعرف، بس إلا ما في شي بيكون مسك كتير.
1: في إشياء كتير مستني كتير. بحب كل ألبوم هدوء نسبة كتير، بحب أثار على الرمال، بحب أكتر شي بفكر فيه لما بتسمع زياد المؤلف أثر على الرمال أكتر شي، وهدوء نسبة. بحب هدوء نسبة كمان لأنه تسمعي التجربة كمان لما تسمع هذا الألبوم، الإكسبرمنتيشن اللي كانت مش بس منه هو، بس كمان بحس أنه أخذ معه الموسيقيين معه لمطرح جديد، بتحس ببداية هذا الشيء.
0: شكرا لشهادتك لزياد الرحباني ليال شاكر.

0: من المشاركين في تحية اليوم وأيضا في الحديث عن تجربتهم وعلاقتهم مع زياد الرحباني عازف الساكسفون باسل رجوب.
1: أنا بصراحة ما كنت سمعان كتير شغل لزياد قبل إجا على الشام. كنت محظوظ بأنه اختاروني من بين الموسيقيين اللي كنت عم بعزف مع زياد. كانت حفلة بقلعة دمشق ودار الأوبرا، وهذيك الفترة بذكر بي 2008، وشفت قديش اهتمام العالم بزياد، لأنه كان في جمهور غفير بأي مكان. فتح لعيوني أنه صرت أربط القصص. فأنا كنت أسمع فيروز بس ما كنت بعرف أعمال زياد الخاصة بصراحة، ولا حتى المسرحيات، بس كنت شوف في كمية محبة أنا ما شايفها من قبل لشخص زياد. صرت أستغرب، بس بنفس الوقت زياد بعيدا عن هذا المسرح هو شخص قريب كتير للموسيقيين، ما بيتعامل مع الموسيقي بهذا المنطق. تعامل معي مثل أي حدا من أصدقائي. ده قال لي تليفون، أنا ما كنت بعرف يعني، قال لي في عنا حفلات ببيروت تحب تجي؟ قلت له بتمنى، بهالبساطة. ورحت على بيروت، بعد يومين ثلاثة كنا قاعدين بسور مثلا، هي عم بذكر شيء بسيط، انه قاعدين بسور بمطعم على البحر بطريقة كتير إنسانية، أربع خمس أشخاص بس وعم نعزف وعم نحكي عن الحياة والموسيقى وكل هدول الشغلات. فأنا بالنسبة إلي هاي كانت اللحظة لحتى أفهم مين هو، بعيداً عن فيروز وبعيداً عن أعماله. شخص كتير طبيعي، مختلف عن أغلب الموسيقيين اللي شفتهم بحياتي بصراحة. بين هديك اللحظة أشهر وأنا عم بعزف معه بكل الأماكن الصغيرة والكبيرة والحفلات والجاز كلاب، حتى أصغر أماكن ببيروت. طلعنا على الإمارات فترة 40 يوم عم نزف كل يوم بنفس المكان. زياد أجمل من صورة مؤلف. هو فعلا شخص كتير طبيعي، بيهتم بالموسيقيين، بيساعد أي حدا حتى لو ما طلب.
0: طيب أنا هون خليني أخذ، عم تحكي بس رجوب عن الناحية الإنسانية، هو كتير قريب رغم كل ما يقال عن مزاجيته، إنه يا بيحبك يا ما بيحبك، يا بيكون له يعني اليوم مزاج يتكلم معك يا أما لا. بس أنا حابة كتير أعرف الموسيقى، بما أنك كمان بتشتغل جاز باسل، خبرنا شوي عن هالناحية الفنية الإبداعية اللي له. ممكن يغير مثلا لكم اليوم أنا ما عجبتوني، ممكن اليوم أنا مني كتير منيح كنت، بينتقد؟
1: أكيد كل موسيقي صاحب مشروع عنده هاي القصص، هذا حق مشروع بصراحة، لأنه الموسيقى مثل أي شيء تاني، أي شخص عنده مشروع خاص فيه يعني لازم يكون عنده كنترول على هدول القصص. هذا شيء كتير طبيعي. وموضوع المزاجية الناس بتختلف عن بعض، يعني في ناس بتتعامل بمزاجية، في ناس ممكن تكون لبقة بس ما عندها أي رأي، فالناس مختلفين عن بعض. الموضوع أبعد من هيك بشوف، مع الوقت حتى لو كان مزاجي، بس أنت بتعرفي إنه هو يعني صديق حقيقي، بتصيري بتقدري كمان في موضوع العمر. يعني أنا كنت بالعشرينات وهو كان بالخمسينات، كمان حقه يتعامل بهالطريقة.
0: شو اللي شكله برأيك زياد الرحباني، إن كان فنياً وإن كان إبداعياً وإن كان تأليفاً؟
1: أنا بالنسبة إلي ذكرت لك بالبداية إنه أنا ما كنت سمعان، وفعلاً بصراحة هيك ما كنت بعرف. بس وقت إحنا بنعزف مع بعض ببيروت، وأنا كنت بالفترة اللي أول ما انتقلت فيها على بيروت، يعني بنعزف بلا ولا شيء مثلاً، خلص بيصير غير، بتصير علاقتك بلبنان غير. أنا هيك بشوف بالنسبة لي.
0: شو شكل بالنسبة للسيدة فيروز؟ ما ننسى قديش السيدة فيروز بالنسبة للسوريين، يعني ما في
1: نحن
0: ما حنحكي عن الموضوع، بس هل بتعتبر إنه ما أعطاها، ما جدد لديها؟
1: أنا بشوف إنه يعني مثلا أغنية مثل سلمني عليك، ما في أحلى من هيك كتب، لا كموسيقى عربية ولا حتى كلمات ولا حتى غناء السيدة فيروز. بالمجمل أنت بتكون محظوظ كطفل، إذا لنقول طفل سوري ودائما مضطر تسمع لفيروز الصبح. فعلا محظوظ انه انت عم تسمع اغاني مثل سلم لي عليك وهدول الاشياء. فيك تنقي اللي بتحبه، بس في شيء كتير مهم انه في مئات الاغاني. انا بشوف زياد بيسلم لي عليه بهيك قطع ما في اجمل. يعني
0: تعتبره انه كان سابق عصره في الوقت اللي ما اخذ حقه بوقته؟
1: قلت له بصراحه قلت له سلم لي عليه، يعني ما قال لي حبيبي.
0: نشكرك باسل رجوب على شهادتك لزياد رحباني سلم لي عليه، رح نسمعها إذن بما أنك تحدثت عنا هذه الأغنية، على أمل إن شاء الله دايما الإبداع هو المتألق. شكرا لك باسل رجوب.
1: شكرا.

وسلام إلى روح زياد الرحباني الباقي فنه بمختلف أنواعه وأنماطه. أشكر ضيوف حلقة التحية والتقدير هذه الذين شاركونا، هاني سبليني، ليال شاكر، وباسل رشوب. ولكم في الختام تحيات غادة الخليل.

برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور غصن البراري لفتح ملف هل صحة الدماغ تبدأ من الفم؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. الآن غداً طارق حمدان

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى نبدأ اليوم البرنامج بشيء من الإيجابية قبل أن ننتقل إلى ملفات ربما أكثر تعقيدا. الفقرة الأولى في مشوار اليوم فقرة مفرد جامعنا، نذهب فيها إلى الأردن وضيق المساحات يلهم شابا أردنيا لابتكار أثاث ذكي. سينضم إلينا وائل حسين علي مصمم أثاث من الأردن. في فقرة مجتمعات نذهب إلى تونس. الهجرة غير النظامية في تونس مأساة تتكرر قبالة السواحل التونسية. سينضم إلينا عماد السلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع. أما في فقرة خبر وتعليق نذهب إلى الأردن مرة أخرى وشخصيات تطالب بإجلاء القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية العسكرية مع واشنطن. سينضم إلينا الدكتور يوسف ربابعة الكاتب والأكاديمي للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في ظل تقلص مساحات المنازل وارتفاع الحاجة إلى حلول عملية، نجح شاب أردني في تحويل هذه التحديات إلى تصاميم مبتكرة تجمع بين الجمال وتعدد الاستخدامات. اليوم يلقى الأثاث الذي ينتجه إقبالا متزايدا في الأردن بعد رحلة بدأت بشغف وجرأة على اقتحام مجال جديد. سنقترب أكثر إلى هذه التجربة مع مصمم الأثاث وائل حسين علي، ينضم إلينا من عمان من الأردن. نرحب بك أستاذ وائل.
2: أهلا أخوي طارق، السلام
0: كيف
2: عليكم.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام الحمد لله.
0: وائل حسين، يعني عرفنا أنك كنت تعمل في مجال مختلف تماما عن صناعة الأثاث وقمت بتغيير مسارك المهني فجأة وبشكل جريء. خبرنا عن القصة منذ بدايتها.
2: القصة صديقي، أنا وائل حسين مؤسس شركة طي للصناعات الإبداعية.
0: أهلا بك.
2: طبعا هي شركة مختصة بتصميم وتصنيع الأثاث القابل للطي لتوفير المساحات. طبعا صديقي الفكرة بدأت منذ الطفولة، يعني من حب التصنيع الميكانيكي والأجزاء المتحركة.

0: كهواية طفولة، بعد ذلك تطورت الهواية في أوقات الفراغ يعني. وصدقا ما كان الهدف منها تحقيق منفعة أو كسب مادي أو تحويلها لمصدر دخل. بعد ذلك يعني بدأت أو تحولت للشكل اللي صارت عليه، أنه إحنا كنا يعني كان عندي مشكلة في منزلي أنه أنا بحاجة طاولة طعام لتوفير المساحة فقط، الموضوع لا يتجاوز ذلك. وصنعتها، ومن باب مشاركتها مع الأصدقاء على مواقع التواصل الشخصية يعني لاقت رواج بين الأصدقاء والمعارف، وحققت مشاهدات يعني كانت صادمة بالنسبة لصفحة شخصية، وصلنا يمكن 50,000 مشاهدة، وبدأت الناس تطلب هذا المنتج. يعني أنا كشخص ما كان عندي الفكر أنه نصنع منتجات أو إلى ذلك. بعد ذلك يعني بدأت التصنيع، طبعا التصنيع كان في المنزل يعني، واستمر حوالي سنتين من المنزل.
1: من التصنيع
0: طلبات من المنزل فقط، وكانت طلبات محدودة يعني، وللعلم يعني ما كان فيها أبدا منفعة مادية، بالعكس كانت أيام كلف مادية إضافية علي شخصيا يعني. ولكن بعد ذلك كان الهدف طبعا أرجع أحكي لك، هو الفكرة الهواية والاستمتاع يعني. أنا مدة سنتين كاملين في منزلي كان الهدف الاستمتاع بالتصنيع، يعني الواحد يمارس هوايته.
1: وائل حسين، يعني خبرتنا أنه الموضوع بدأ من احتياج شخصي يعني، ولكن ماذا كان يعني أن تبدأ في مجال لا تملك عنه أي خبرة سابقة؟
0: شوف صديقي، هسه يعني الفكرة انه انت تشتغل في مجال بصراحة كانت هاي اكبر تحدي، ولكن كانت سلاح ذو حدين، انه ما عندنا خبرة، او انا كشخصيا ليس لدي ادنى خبرة في تصنيع الاثاث، كانت سلاح ذو حدين. ايجابياته انه كنت انا غير محكوم بقوانين او معطيات نمطية وتقليدية في صناعة الاثاث. يعني هاي كانت الايجابية، انه ما عندي خبرة وما كنت مقيد بفكرة، تمام؟ فمما أتاح يعني، خليني أحكي لك، أتاح مجال للخيال إنه ما يكون له حدود. فهاي هي كانت إيجابياتها. سلبياتها إنه ما كان عندنا يعني، واجهنا صعوبات في أبسط عمليات التصنيع الأساسية في عملية تصنيع الأثاث، ولكن تم حلها يعني من خلال الاستعانة بخبراء.
1: سنعود إلى مواضيع الأساسيات، لأنه برضو كمان شيء مهم، ولكن أريد أن أتوقف عند هذا التحول. وائل حسين، يعني كثير من الأشخاص يشعرون بحاجة تغيير المسار المهني، ولكن يعني قرار كذلك كهذا هو قرار صعب، يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى شجاعة، وأحيان كثيرة يحتاج إلى دعم أيضا. بدي أسألك يعني، ماذا كان عملك السابق، وألم تخشى خسارة الاستقرار عندما اتخذت قرار تغيير مسارك المهني؟
0: شوف، عملي السابق بعيد كل البعد عن هذا المجال، أنا مدرس لغة إنجليزية.
1: ليس له علاقة بالخشب.
0: نهائيا لا بالخشب ولا بالمعادن، ولكن كان في تحديات، صدقا كانت تحديات وكبيرة جدا. وأكبر تحدي أنه إحنا عملنا من 2018 لل 2023 دون تحقيق أي عائد مادي. كانت عملية التصنيع خلال الخمس سنوات كانت عبارة عن كلف مادية وجهد بدني، ولكن كانت تبني في الخفاء خبرة لا يمكن إيقافها بعد ذلك. فهاي التحديات اللي واجهتنا، ولكن شوف، فكرة أنه تعمل بشيء تحبه وتستمتع به سواء حققت مكسب أو لم تحقق، كان هذا الدافع.
1: جميل.
0: يعني منذ طفولتي كنت يعني أمضي أوقات فراغي في تصنيع القطع الميكانيكية، فكان هو شيء معتاد عليه أنا منذ الطفولة، ولكن استمر سبحان الله وبفضل الله طبعا، وتحولنا الآن إلى مصنع، يعني نحن المصنع الوحيد في المنطقة اللي نقوم بتصنيع هاي القطع 100% يعني.
1: 100% صناعة أردنية، وهذا ربما شعار تفخر به عندما ننظر إلى يعني حسابك على منصات التواصل الاجتماعي. وائل، يعني إذا تدخل مجال لا تعرف عنه شيئا، القصة بدأت من طاولة احتجت إليها، ولكن كيف تعلمت أساسيات التصميم، اختيار المواد، آليات التصنيع؟ برضو كمان مسألة مش سهلة، تصميم الأثاث، الخزائن إلى آخره.
0: طبعا شوف، البحث المستمر يعني، احنا بشكل يومي الاكتساب المعرفة كانت دائما يعني، قراءة الأبحاث، الاستعانة بالمختصين، استشارة الخبراء. يعني أنا شخص أحب يعني، عندي حب اكتساب المعرفة في كل المجالات. ولما تحولت للتصنيع فعليا يعني استعنت ب

0: بخبراء وأصحاب يعني خبرات طويلة في هذا المجال ساعدونا جدا، ولم أكتفي بذلك، يعني كنت دائما أواكب عملية التصنيع واللحام ومشاهدة فيديوهات على اليوتيوب وغيره يعني. فالحمد لله تكونت عنا خبرة جيدة، ولكن لا نزال على نعمل على تطويرها طبعا.
1: وائل حسين، علمت نفسك بنفسك أما خضعت لورشات تدريبية أو حاولت دراسة الموضوع؟
0: للأسف كان تعليم شخصي بحت، هذا يعني استهلك منا مدة من الزمن، ولكن كان في نقطة لا ننكر الاستعانة بالخبراء، ولكن تجنبت أنا إنه أنا أخذ معلومة جاهزة، لأنه زي ما حكيت لك الأثاث منذ بداية نشأة الأثاث كان تقليدي إلى اليوم، يعني هو يمكن أقل مجال تطور في عالم الصناعة.

0: طبعا كي بدات عندي خاصه تحصلت على جائزه في فرنسا فقال لك نا
1: صعب هذا الموضوع
0: مشكوك فيه يعني انا عرب على كيما هذا لما تكتب حاجه خارقه العاده وتخلي ضج كبير في العالم قال مشكوك فيه هذا يعني ربما راه دير هذه دير هذه
1: طابور الخامس
0: المستوى الرديء اللي يعرفوا به العرب.
1: طيب في تلك الفترة سوف تبدأ في بداية التسعينيات تبدأ بأن تكتب تحت اسم ياسمين الخضراء يعني طرحت أو اخترت هذا الاسم هو اسم زوجتك أو مكون من اسماء زوجتك وأن أضيف حرف السين لأنها هي يمينة عوض ياسمينة وهي شاركت كذلك لأن هي التي كانت توقع العقود مع دور النشر وتقول وفاء لها يعني حتى بعد سنوات من ذلك ولم تعد أمامك أي رقابة إلى غير ذلك حافظت على اسم ياسمين خضراء. علاقتك بياسمين خضراء؟
0: والله علاقة كريمة جدا. هذه ياسمين خضراء أحسن شيء صار لي في الحياة. لما كنت شاب وجدت نفسي في مدرسة أشبال الثورة والحلم تاعي كان باش نكون أديب ولقيت نفسي في عالم يعني مضاد للإبداع الأدبي فكنت ظنيت بلي أنا إنسان يعني مكروه به ولما تلاقيت مع الزوجة تاعي عرفت بلي أنا الإنسان المحظوظ ولهذا المرأة يعني كانت قومت معي كانت هي اللي أعطتني القدرة باش حتى نكون عندي شجاعة باش نكتب باسم مستعار.
1: هل أثر ذلك فيما تكتبه؟
0: لا ما نظنش ما أثرش ولا شيء ما يأثر في الكتب تاعي حتى القراء حتى الأدباء اللي نحبهم ونعتز بهم ما يقدروش يدخلوا أمورهم في أمور الإبداع تاعي.
1: طيب وماذا عن القراء قبل أن نعرف من هو ياسمين خضراء هل رؤيتهم لما تكتبه أنت انطلاقا من كونه مكتوب باسم امرأة هل غير شيئا في رؤية القراء؟ هل أحسست أن نظرتهم لما تكتبه مختلفة؟
0: والله واحد ما كانش يأمن باللي كان مرأة لما يقرأوا النص يقول لك مستحيل باش تكون مرأة وخاصة المرأة الجزائرية لأن احنا في البلد تاعنا في الجزائر ولا في البلد المسلم والعربي كاين عندنا نوع من لا بيدور سمعت ما نقدروش
1: الحشمة يعني
0: ما نديروش يعني النص تاعنا يكون نوعا ما لطيف
1: ولكن ليس كل الأديبات يعني أسلوبهن لطيف كما تقول
0: لا أسلوب لطيف لأن ما فيش عنف ما كانش العنف في الأسلوب ولو يعني الكتابات تاعهم كانت يعني تعني دالو ما فيش عنف ما فيش يعني كيفاش نقولوا لوبسينيتي كيفاش نقولوا بالعربية
1: لا أعرف كيف يمكن أن نترجم هذه الكلمة لكن على الأقل كما تقول فيه حشمة يعني
0: كان حشمه المرأة الجزائرية ما تكتبش يعني نص مثل هذا من مستحيلة السبع الآن تقدر تكتب ولكن قبل ياسمين خضراء
1: في تلك الفترة لا في تلك الفترة لا. طيب على ذكر النساء والدتك كان لها وقع كبير في حياتك حدثنا عنها في البداية وعن نضالها وشخصيتها لكن تقول بعد رحيلها اكتشفت هشاشتي ماذا يعني ذلك؟
0: طبعا أنا كان الأم هي كان كل شيء كانت كنت حياة كنت نحس باللي ما كان حتى خطر عليا درت 8 سنوات حرب ضد الإرهاب وكنت يعني من الناس اللي عملوا يعني بدون توقف يعني كنت لان دي كونسيبتور لا ليتونتيفيروس دون لوراني كامل وكنت الأم تاعك بتفكر مهما كانت يعني الصعوبات اللي كنت نلقاها والخطورة اللي كنت نمشي فيها كنت نحس بلي كاين شيء مرايا يمنع على الكره باش يمسني وكي ماتت يعني فقدت شيء فقدت يعني البركه تاعها مازالت باقيه البركه تاع الام مازالت باقيه ولكن حسيت كلي راني جو ميكسبوز ا تو لي دونجي
1: يعني أصبحت عرضة لكل المخاطر. طيب دعنا ننتقل إلى التسعينيات. كما قلت اخترت هذا الاسم وتقول يعني هذه الفترة خاصة في حياة الجزائر وفي حياة الجزائريين وتاريخ

0: الجزائر، تحدث عن الإرهاب والعشرية السوداء، ومعها سوف تبدأ بهذه الثلاثية الشهيرة لكل من يعرف ياسمينة خضرة، التي بدأت ثلاثية بوليسية بدأت عام 1997 بموريتوري أو من سيموتون إذا ترجمت، ثم بعد ذلك دوبل بلون عام 1998 أو أبيض مزدوج إذا صحت الترجمة، ثم لوتون دي شيمير أو خريف الوهم. لماذا اخترت الأسلوب البوليسي في هذه الفترة؟ أنت الذي عايشت من داخل الجيش وخارج الجيش هذه العشرية الصعبة جدا في تاريخ الجزائر.
1: ما اختاريتش يعني الأسلوب البوليسي، اختارت بوليسي كوميسار لوب، إبراهيم اللوب. هذا ما كان ربما هي شخصية أدبية، ولكن في حياتي كان مثل الشخص عيش، كان هو اللي ساعدني باش نمر على عبر هذه المرحلة الرهيبة وأنا يعني واعي، ما فقدتش الوعي تاعي، لأن الجزائر تعرضت على مصيبة كانت فقدت الوعي الجزائري نفق. وبهذا الأسلوب هذا اسمح لي باش نبقى ديما نتفائل. أنا منعت على نفسي باش نظن بلي الجزائر راحت، قلت الجزائر ما تروحش، بلاد مليون ونص شهيد ما تروحش، وعمرها ولا تروح مهما كان العدو، احنا قادرين احنا في الصمود. الجزائري هو بروحه قنبوله، الانسان الجزائري قنبوله نوويه، ولهذا فرفضت باش الجزائر طيح بها. ولو يعني احنا يرحم جو اسلاميين باش يردوا مسلمين يدخلونا في الاسلام واحنا مسلمين، هذا شيء غريب. والان الناس بدات تعرف باللي كاع هذه المناورات الخبيثه ماشي من لصالح الاله ولا لصالح الاسلام، ولكن لتدمير اهل الاله وتدمير اهل الاسلام. هذا ما كان، الناس بدات كي راح نشوفوا واش راه صاير مثلا في فلسطين، ولا بدينا نفهموا شويه وين راه العدو الحقيقي وين راه المناوره الخبيثه الحقيقيه. احنا مسلمين الحمد لله، ما عندناش ما لازمش يجي واحد يورينا واش لازم نديرو.
0: نفسيتك تأثرت كثيرا بمرأيته في الجيش في تلك الفترة.
1: طبعا تشوف جزائريين أطفال صبيان نساء شيوخ تقتل يعني بطريقة بشعة، يعني بكين كريوتي انكرويا. أنا ما نظنش باللي كاين إرهاب، كان الإرهاب اللي عاشته الجزائر ما شتها حتى في بلد، لا في العراق ولا في سوريا لا حتى في مكان. يعني الكراهية نتاع الجزائريين للجزائر وللجزائريين كانت يعني وصلت يعني لواحد المستوى
0: صعب تخيله. هل المفتش لوب ساعدك في هذه الفترة؟
1: طبعا هو اللي خلاني دائما يعني نشوف في الكوميسار لوب كاين يعني كيد الأمور كاين يعني كاين اسلوب
0: هزلي،
1: يعني خلاني عرضت مع الكوميسار لوب، عرضت بلي الجزائر ما تضيعش، طون كاين ناس كيما الكوميسار لوب في الجزائر ما تضيعش. والحمد لله ظهرت باللي صح البرنامج اللي كان مخصص للجزائر، وهي اللي عرفناه من بعد في العراق وفي سوريا. احنا كنا الناس أول بلد باش تعيش يعني ما عاشتها العراق وسوريا هي الجزائر. والحمد لله يعني ربي يستر ربي يستر.
0: نالت هذه الكتب منها موريتوري إلى غيرها يعني عدة جوائز، وأنت حصلت على العديد من الجوائز يعني عامة في أوروبا وخارج أوروبا. ما الذي تغيره جائزة أو جائزة أخرى في حياة أديب؟
1: والله ما تغيرش شيء كثير، ما نظنش كان تغير حاجه، ربما تخليك يعني تتفائل تقول يا الحمد لله يعني العمل هذا ما ضاعش، يعني وكاين ناس كاين
0: انه حصل على اعجاب، يعني
1: كاين اعجاب وهذه مسانده باش واحد يزيد يكمل المشوار تاعه. ولو يعني انا شخصيا في فرنسا مثلا منذ 2008 ما تحصلت على اي جائزه منذ 2008، وانا يعني مقصي من طرف كل
0: في فرنسا الجوري
1: في فرنسا يعني. هذا بيان سور في فرنسا فقط في العالم.
0: طيب
1: والله لست ادري يا اختي، هذا سؤال نطرحه على الاكاديميه الفرنسيه وعلى المؤسسات وما يهمنيش فيهم، لان العمل تاعي عمره لا ركع، مازال كل كتاب يكون احسن من كتاب، كل كتاب اللي نكتبه الجديد احسن من من الكتاب السابق، وهذا هو هذه القوة تاعي، هذه القوة تاعي، ما كان حتى واحد اللي حط معها إلا الإله يعني، ولا المرض، إذا كان مرض ولا جات مصيبة من عند الإله هذيك حاجة واحد أخرى، ما حد حي. وخاصة أنا هذا عندي الأدب مهمة، مش مهمة كذلك، مهمة إنسانية، مهمة نبرهن باللي كاين، ما زالت يعني الروح ما زالت في صدر الإنسان، ولو يعني الضمير راح تخلى على على على, على, على الأجساد، فالروح ما زالت باقية. الأديب هو اللي لازم يحرد في هذا الروح باش يخلي غابات من تنبت من جديد.
0: بداية الألفية الثانية سوف تشكل مرحلة مهمة في حياتك شخصيا وأدبيا، تتقاعد عن العمل العسكري، ثم بعد ذلك تستقر هنا بفرنسا وتصدر الكاتب ليكريفان عام 2001 وهي سيرتك الذاتية، وهنا نحس وكأنها يعني أصبحت تحس بحرية أكبر، لأن سوف تتحدث عن حياتك ويكتشف العالم من هو ياسمينة خضرة مباشرة بعد ذلك. ما هو أثر هذا الكتاب ولماذا شكل هذه النقطة نقطة تحول؟
1: ولا في العالم التحول كي قلت يعني الاسم استعارة هو اللي منحني الحرية باش نكتب. من بعد كان عندي واجب تاعي باش نقول الناس اللي كانوا يقراوني هذوك لازم يعرفوا شكون هذه ياسمينة خضراء، بعيد لمدة 5 سنوات الناس كانت تقراني بدون ما يعرفوا شكون هذا الإنسان هذا. هو مرأة، رجل عسكري، كل واحد كان يتغنى بال ولهذا كان من المفروض مني فرضت على نفسي باش نقول نقدم نفسي للقراء تاعي. هذا ما كان.
0: هل سبق وحدثك أحد عن ياسمينة خضراء بحضورك ولا يعرف أنك أنت هو ياسمينة خضراء؟
1: طبعاً في مثلاً في الجزائر كنت في الجيش كانت الناس يعني تهضر على ياسمينة خضراء كأنه خبيت وماهوش وإنسان فرنسي ولا يهودي ولا
0: يعني.
1: كل واحد كيفاش يحكي لها، أنا أقول لهم طبعاً معهم ولا خبيت كبير صح.
0: طيب في كتبك انطلاقا من بداية هذه الألفية الثانية من 2002 مثلا لزيرانديل دو كابول أو سنونوات كابول تحدث فيها عن أفغانستان ثم الاعتداء، تتحدث فيها عن فلسطين بال2005، سفارات بغداد بال2006. هنا ياسمينة خضراء يخرج من الجزائر ومن ما يعرفه من قضايا جزائرية إلى قضايا إقليمية ودولية. كيف جاء هذا الانتقال ولماذا؟
1: لماذا لي؟ أولا كنت طرحت على نفسي سؤال خطير جدا، قلت هل يعني الشهرة تاعي نلتها عبر الكابوس الجزائري، يعني هذا سي المالور دي زالجيريان كي في منطوريتي ولا لو طالون تاعي
0: أو الموهبة يعني
1: أو الموهبة تاعي. فقلت لازم نخرج من الجزائر، نخرج من العالم هذا اللي ترعرعت فيه وتعددت على العالم الخارجي، كان يعني النجاح أكبر.
0: وترى هل هذه الموهبة يعترف بها خارج موضوع الإرهاب في الجزائر؟
1: طبعا هذه الثلاثية هي اللي خلت العالم تعرفني، مش الثلاثية الجزائرية
0: الأولى الجزائرية. صحيح. دعني أعود إلى الموضوع الفلسطيني الاعتداء. هو يتحدث هنا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قصة طبيب عربي إسرائيلي يعيش في تل أبيب ويكتشف أن زوجته نفذت عملية انتحارية وأصبح فيلم بعد ذلك بال2012 لزياد الدويري،
1: فيلم منتق بس في الرسوم المتحركة.
0: صح. علاقتك بالقضية الفلسطينية التي كان فيها هذا المدخل ولن تتوقف عند هذا المدخل، ما هي علاقتك أنت؟
1: والله احنا كبرنا مع فلسطين، كبرنا منذ الطفولة في مدرسة أشبال الثورة كنا دائما نسمع فيروز تغني على فلسطين وكبرنا معاه، وخاصة احنا عرفنا الطغيان، عرفنا الاستعمار، فطبعا شي حاجه طبيعيه باش نتلاحموا مع الشعب الفلسطيني. واكبر دليل على هذا كانت فيه مباراه كره القدم بين الجزائر وفلسطين، فالملعب كامل كان في الجزائر، كانوا يساندوا فلسطين ضد الجزائر. هذه باش تشوف يعني الحب نتاع الجزائر لفلسطين، حب عظيم عظيم جدا. ولهذا حنايا لحد الان كل ما كل مس فلسطين مسنا حنايا.
0: ملايين المواطنين مثلك ومثل من يشاهدنا يحس وكأنه لا يمكن أن يقدموا شيء لهذا الشعب الفلسطيني الذي يعاني.
1: يعني لماذا لا, لا, لا يمكن؟ لماذا؟ يعني لأن الغرب يعني كان يعني مع إسرائيل الظالمة ونحن نظنوا بلي الغرب هو كل شيء. كل شيء هما نحن هما كل شيء. الحقيقة راه في راه معانا ونظن باللي حتى الفرص باش نخرجوا من هذا الكابوس راه عندنا ماهيش عند المغرب. المغرب صاير يعني نحال يعني الغرب ما عنده حتى اخلاق باش يعرف واش راه يدير يعني قاعد يساند في مجرم حرب انسان خبيث المطاعم سمعت وراه يساند في جيش أنكر جيش عرفه التاريخ الإنسانية.
0: الكاتب المغربي فؤاد العروي قال في هذا البرنامج قال الغرب مع هذه الحرب فقد دوره كبوصلة أخلاقية.
1: عمره لا كان عنده دور أخلاقي الغرب عمره يكذب كان يكذب الغرب كان يكذب علينا. الأخلاق عندنا احنا اللي متمسكين بالدين تاعنا والاخلاق تاعنا والتربيه تاعنا هذا ما عنده حتى
0: طبعا عندما تقول نحن تتحدث عن الدول المسلمه العربيه
1: أجمل دين هو الدين الاسلامي احنا الناس نحترموا.
0: طيب لماذا لم تقدم هذه الدول اي شيء لهذه القضيه؟
1: ما تقوليش الدول كاين طيب رؤساء هذه الدول الشعوب راه متعاطفه مع فلسطين وكل الرؤساء تاعنا قالك لح الله قوم راسوا هاد الناس علينا يعني ابار الجزائر يعني الجزائر ولا تونس يعني ما بستاش يعني ولا اليمن فبعض الدول تخلوا على فلسطين
0: يعني كل الدول تندد هذا هو الشيء الوحيد الذي تقوم به.
1: لا بدات تندد الان ما تنددش بالبدايه. المهم نظن باللي الحق هي اللي تفرض نفسها مهما كان يعني الطغاة والطغيان مهما كانت المآسي والتآسي الحقيقة هي اللي تفرض روحها يوما من الأيام.
0: لكن هذا الدول المسلمة ما تقوله اليوم كل ما يمكن أن تقدمه هو أن تندد؟
1: لا تقدر ما عندهاش السلاح بس تكافح. احنا يا دول احنا مثلا نحكمه مثلا الدول العربية نتاع المشرق تسمع الملايين دولار من اللاعب 100 مليون دولار 400 مليون دولار اللاعبين ما داروش ولا دولار للشعب الفلسطيني ولا دولار باش يكون أموة جيش قادر يدافع على على على هذه الدول. شيء ما نقدرش نهضروا اخويا ما نقدرش نقول لك صح هذا الانسان هذا الظاهره هذه تشويه السمعة تاع المسلمين وكل الدول اللي نورمال ما عندها دور فعال في في في الحصول على السلم في هذا المكان مثل فلسطين مثلا.
0: فلسطين تبقى إذن تحدث عن هذا الكتاب 2005 لكن تبقى في قلبك كأديب كذلك ليس فقط كإنسان.
1: طبعا أنا فلسطين ما نتخلوش عليها إطلاقا وعندي كتاب سيصدر إن شاء الله قريبا على هذا
0: ونتحدث عنه عندما يصدر
1: سأعود
0: لتحدثنا عنه. دعني أعود إلى الجزائر بداية 2008 هنا نعود إلى ملحمة أخرى روائية عن الجزائر ما الذي يدين به اليوم لليل أو النهار لليل وهنا نتحدث عن التداخل الثقافي الجزائري الفرنسي وأود أن أخذك إلى العلاقة ما بين الجزائر وفرنسا هذه العلاقة التي معقدة وذلك منذ عقود وازدادت تعقيدا مؤخرا عندما تكتب عن التداخل الثقافي الجزائري الفرنسي في هذه الفترة كلمة عن هذه الرواية.
1: والله هي رواية نالت يعني صدى كبير خاصة للشيء اللي خلاني نتفائل نالت صدى حتى في اليابان وفي رومانيا وفي لوتياني وكندا في المكسيك في البرازيل هذا خلات التاريخ الجزائري هام جدا والناس تعيش معه وتتفاعل معه فطبعا هذا هديتها لكل الجزائريين مهما من مهما كانوا يعني كل كل إنسان يحب الجزائر هذا الكتاب مهدي إليه.
0: وكلمة عن العلاقة ما بين الجزائر وفرنسا.
1: والله هي العراق الموجودة على مستوى دولي يعني ماشي الجزائر ما عندها حتى مشكل مع فرنسا، فرنسا هي اللي عندها مشاكل مع الجزائر. راك تشوف يعني الجزائر فرنسا راه متورطة في أمور سياسية يعني صعبة جدا باش يهضر يقول لك الجزائر، ما دخل الجزائر في المشاكل الفرنسية ما كاش. حنا حنايا دورنا الصفحة ولو ما نسيناش، ولكن دورنا صفحة ونظن باللي الناس اللي كل فرنسي اللي يروح للجزائر يشوف كيفاش يعني راه هو الاستقبال تاعو بكل بكل كرم بكل بكل حفاوة. المشكلة في فرنسا، فرنسا ما لقاتش يعني الخروج من المأزق تاعها، بدات تحوس على على ان كوبابل.
0: بالنسبة لك الجزائر ورقة تستعملها فرنسا يعني بالنسبة لمشاكلها الداخلية.
1: هي ورقة
0: لأن لكن يعني زار الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر وكان بدأ عودة هدوء إلى العلاقات ما بين
1: السياسة السياسة قال لك جون بورسات سالي لي ما
0: توسخ
1: الأيادي يعني. أنا نعرف نأمن بحاجة، نأمن بالشعوب. الشعب الفرنسي رغم يعني المناورات الخبيثة السياسية اللي راح تخلي الإنسان كما إريك زمور وهذا الإكسترام دروات موجراني با كومبرون، ما زال ما فهمت كيفاش الشعب الفرنسي يطيح في الفخ هذا. يعني شعب متكون وقاري وفاهم وعنده يعني مراجع اللي تقدر تقويه أخطر، وعنده تانيك معالم اللي ما تخليش يخرج من يقعد في طريق الصمود، يطيح في فخ هذا. يجوا أطفال دوريان
0: اليمين المتطرف
1: يلعبوا بهم، قال لك هذا المسلم نهار كامل في التلفزيون ليل ونهار المسلمين المسلمين. حسن الناس في هذه البلاد هم المسلمين، راهم راهم في المستشفى يعالجوا فيكم، راهم راهم راهم في السوق، راهم مواطنين كأي مواطنين، ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى دخل في هذا المسلم. وراه الناس تتلعب بمصير أمة. الفرنسيين مازال ما فاهمينش باللي اكبر عدو تاع فرنسا هما الناس اللي راهم في هما الناس اللي راهم في لي بلاطو تيليفزيون في التلفزه نهار كامل هما يشتموا في اينوتر بارتي دو لا فرانس.
0: اذا هناك مشكل بفرنسا في وسائل الاعلام، هذا ما تقصد؟
1: ماشي نقص، كاين كاين كاين مناورات رهيبه وخطيره جدا في الصحافه الفرنسيه. الناس كاين راهم في الكراهيه، وهذا الناس اللي راهم مش يكرهوا المسلمين، لا راهم يكرهوا فرنسا، لان الهدف تاعهم هو انفجار حرب داخلي. وهذا الحرب هذا تفيد ايه؟
0: انت تحس بالعنصريه اكثر اليوم بفرنسا؟ انت
1: طبعًا
0: تعيش
1: طبعًا
0: بفرنسا
1: طبعًا
0: ربع قرن.
1: لا أنا نعيش في الجزائر يا أختي، أنا نفوت 8 شهور في الجزائر كل
0: عام. لكن انتقلت إلى هنا إلى فرنسا منذ 2000، فتعرف فرنسا يعني هنا
1: كان في كان فرق كبير بين فرنسا تاع هذا 2000 وفرنسا تاع 2025، يعني في يعني فيه يعني انحراف خطير جدا.
0: طيب دعنا نعود إلى الأدب الذي يجمعنا. أود في بداية أن نتحدث عن موريتوري أو من يموتون، لأن هذا الكتاب الذي صدر
1: الذين سيموتون
0: الذي صدر بنهاية التسعينيات، أعدت إصداره بصيغة منقعة ربما وهناك إضافات أخرى. بداية لماذا تعود إلى كتاب صدر ب 97؟
1: هذا يعني جسوي كالكاندونيت مات أنا إنسان نزيه. فالكتاب هذا كان عنده صدى كبير خاصة في بداية التسعينات، في آخر
0: أواخر
1: التسعينات كان عنده صدى عظيم جدا، ولكن من ناحية الكتابية كان ضعيف نوعا ما. فبغيت نعطيه يعني نرجع له ونعطيه القيمة نتاعو. بس
0: جميل، يعني أنك هذه النزاهة التي تتحدث عنها تحس أنك أنه يمكن أن تضيف أدبيا للكتاب، فعدت إلى كتاب رغم أنه كان ناجح.
1: كان ناجح، وهذا ما يمنعش باش واحد يرجع يسترجع النص ويعود يقراه من جديد ويضيف له النقائص اللي كانت فيه.
0: جميل. هناك كتاب آخر أود أن نتحدث عنه الذي صدر بال 2024 كور داموند أو قلب اللوز. هذا الكتاب صدر في صيف 2014 عن دار ميالي باخو. شخصية نستور، وأود أن تحدث مشاهدين عن هذا الكتاب، لكن أود أن أسألك قبل ذلك عن ما هي ما الذي يتشارك فيه محمد مسهون مع نستور، لأنني رأيت أن مثلا اللغة لها أهمية كبيرة في حياة نستور، ونحس كأنها علاقتك أنت باللغة كذلك وبالكتابة.
1: هو علاقة كل أديب مع الكتابة نفس الشيء، يعني العلاقة مع العلاقة ما هيش اللغة، الأدب ما هوش لغة، الأدب إبداع عطاء. هذا هو الأدب، كل واحد يختار يعني اللغة اللي تسمح له باش يروح إلى أبعد مدى في العطاء تاعه. فنستور أنا بالك أعظم الناس على سطح الأرض هما الأقزام. ما كان حتى إنسان أكبر عنده قوة مثل
0: قصير القامة، من الأشخاص من قصير القامة
1: الأقزام. يعني ماذا؟ لأن غير خرج من المنزل تاعه راه يرجع كاريكاتير. الرؤية إليه
0: دونية،
1: صح، الكلام السيء، فهو دائما كي يخرج من المنزل كاين انفراد، كاين انفورميل تاع ان فيك ترافيرسي لا فالي دي تينبر،
0: يعني يدخل في حياة صعبة ابتداء،
1: يخرج من البيت ساي يدخل في كابوس او في شيء يعني لا يصدق ولا يطاق، ورغم هذا يعيش ويرجع إلى المنزل تاعه. ولهذا أنا نعتبره كأعظم إنسان على سطح الأرض، هو الإنسان الأقزام،
0: قصير القامة.
1: ماشي قصير الأقزام، لنعم
0: ما يسمى بقصير القامة، لأن اليوم هناك من يرفض اسم قزم أو نا، فنستعمل دو بيتي تاي أو قصير القامة.
1: نذكرك لا لونغ دو غاردي تو، أنا نحير كي يقول لك بلي يفو با دير ناجر أوزوردي، نو علاش ما نقولش ناجر؟ نقول ناجر باسكو الناجر عنده اون استوار. دوك الناس هادو نتاع اليوم يبغوا ينحوا بعض الكلمات وينحوا التاريخ تاعها، يعني سي كوم سي اون اسيي دو بوريفيي لورور. دونك لو نيغر دو اكزيستي، تكتب لو نيغر باسكو ا اون ايبوك لو نيغر سيتيت اون كونديسيون دو في، سيتيت اون لا نيوتيزاسيون دو لا بيرسون.
0: صحيح يعني افهم ما تعني.
1: نقول اقزام لونا باسكو فريمون il porte en lui toute une tragédie، une tragédie
0: quotidienne، يحمل في حياته تراجيديا يعني. سبحان الله. طيب
1: وانا بغيت نرجع يعني رجع الاعتراف بهاد الناس بهاد الشخصية، ورجعتو يعني أنيرو
0: بطل لهذا الكتاب. جميل
1: لأنه
0: جدا،
1: لأنه بطل في الدنيا.
0: أود أن أعود في نهاية هذا الحوار إلى شخصية أخرى، شخصية حقيقية هذه المرة، كاتب تحدث عنه أنت مع الرئيس الجزائري بوعالم صنصال الذي هو في السجن اليوم في الجزائر. كلمة عن بوعالم صنصال، وهل يمكن أن نعرف ماذا قلته أنت للرئيس الجزائري عنه؟
1: قلت يعني الواجب تاعي كأديب، وخاصة العالم بإسره كان ينتظر في الكلام تاعي، العالم بإسره وين الروح قاعد يسألوني الموقف تاعك. كان ضد باش أديب يدخل الحبس. لماذا؟ لأن الحوار أنا بغيت يعني الإنسان، أنا ما موافقاش يبدأ يطلق، أنا وبوعلم صلصال يعني مثل الليل والنهار، يعني كل واحد راه في جهته، ولكن من كأديب
0: كمبدأ يعني
1: سيت اون كيسيون دو برانسيب، وفهمت الرئيس لماذا لازم يطلق صراحه. لماذا؟ لان هذا انا نظن باللي بوعلم صنصال كانت مناوره من فرنسا.
0: لماذا؟
1: ما نقدرش نقول لك، ما عنديش يعني كي تجي تدرس يعني سيتي توت مانوفر، ما نامنش بها انا هذا القصه اطلاقا. ولهذا عندها فكر تاعو، وحنا قادرين نقاوموه انا داروا لي شحال من خطره دي رونكونتر افيك بو علام سانسار كو سوسوا اون سويس ولا ان بو بارتو
0: كنت يعني سويس يعني
1: كل واحد كنت دائما نغلبوا يعني ما فيهاش ما كاش
0: اختلاف الافكار ممكن هذا لا يعني
1: سبحان الله هذا ما كان انا درت واجب تاعي كاديب خلاص ما سافو با دير بليني موافقه ما فقاش يتلقى انه الانسان اللي توسي الجزائر انا راهي توسيني انا مباشره لان ست البلاد هذا واش قاسات شت يعني لي ساكريفيس
0: التضحيات
1: تاع هاد البلاد وشت في وخاصه في العشريه السوداء شت الجزائريين كيفاش ماتوا ابطال كيفاش طاحت ما تجيش واحد يطيح بالبلاد هذه مستحيل ما نسمحش لنفسي باش واحد يطيح البلاد نقدر نكونوا ما اوني با داكور افيك لا بوليتيك الجزائريه افيك لي غوفرنون الجزائريين
0: يعني غير متفقين مع السياسه والحكومات
1: انا نشوف الجزائر كاسطوره ونشوف كشعب هاد الشعب هذا قادر على كل شيء.
0: هل تعتقد أنه سوف يطلق سراحه قريبا؟
1: احنا حاولنا بس نتمنوا يعني يطلق سراحه في نوفمبر هذا. نتمنوا احنا قال لك تمنى الخير تلقى الخير، تمنى الشر تلقى الشر.
0: جميل، سنتوقف إذن عند هذه الكلمات محمد منسولة وياسمين حضرة. أشكرك جزيلا، شكرا على هذا الحوار الشيق. شكرا لك. شكرا مشاهدينا من على فرانس 24 ولكن كذلك مستمعينا على أثير مونتي كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف مسيرة. إلى اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور غصن البراري لفتح ملف هل صحة الدماغ تبدأ من الفم؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بيكم في برنامج هوا الايام. تحيه ليك مازن خليل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وتحيه لشاهيناز ولكل مستمعي مونتي كارلو الدوليه، كل اصدقاء هوا الايام، كل اللي بيسمعونا عبر انترنت. النهارده هنروح ونرجع لاجواء مهرجان اغل، مهرجان للسود اغل في جنوب فرنسا. زي ما انتم عارفين عدة أيام، أسبوع كامل لموسيقى العالم من 13 ل 19 يوليو، موسيقيين، فنانين وعروض.